غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن

إسرائيل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.

أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف

بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: به أزواج.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. رواه البخاري. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. رواه البخاري.
2: الباب 99 ومئتان: باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية: أو ليحفهما جميعا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنته. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته، فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. رواه مسلم. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فقال: اشتكيت؟ قال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

أحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وعن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وعن أبي بردة قال: سمعت الأغر يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم. وعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده وقرأ بالمعوذات ومسح بها جسده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: علما.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

هم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

قَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من توجيهات العلماء.
2: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
1: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
3: من توجيهات العلماء.
4: موضوع هذه الحلقة حول التوبة، حقيقتها وشروطها وأثرها على النفس المسلمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فمن رحمة الله جعلنا نتوب إلى الله وننيب إليه ونستغفره مما زلت به القدم، وهذا من فضل الله علينا. ولهذا أمرنا بالتوبة في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة النصوح الصادقة هي الإقلاع عن الذنب الذي كنت تمارسه، والندم على ما مضى، والعزم الصادق ألا تعود، ورد المظالم المالية إلى أهلها والتخلص منها. فإن هذه حقيقة التوبة مع الإخلاص لله في ذلك. والله جل وعلا جعل التوبة لهذه الأمة ملجأ لهم ونعمة منه جل وعلا تفضل بها عليهم. كان من قبلنا إذا أخطأ المخطئ كتب خطيئته على بابه، وإذا تاب كتبت توبته على بابه، وكانت توبتهم أيضا أن يقتل بعضهم بعضا، كما قال الله عن موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ولكن الله رحم هذه الأمة فجعل التوبة سرا بين العبد وبين ربه، يتوب إليه وينيب إليه. ومهما بلغت الذنوب وعظمت، مهما تعد الجرائم وكثرت وعظمت، فإن التوبة تمحها كلها. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ورغب عباده بالتوبة إليه فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وربما بدل الله السيئات حسنات، لما نهى عن الشرك والزنا وقتل الولد قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن فضله علينا محبته للتائبين. يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن نعمته فرحه بتوبة عبده إليه، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته عليها طعامه وشرابه، ففقد راحلته أتى للشجرة فبات فنام آيسا من راحلته، فما هو إلا أن وجدها فوق رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله يفرح بتوبة عبد أشد فرحا من هذا بناقته التي عليها طعامه وشرابه، ذلك لأن رحمته سبقت غضبه. كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وهو يحب التوابين ويثيبهم مهما بلغت الذنوب وعظمت. في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر القدسي يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكل الذنوب وجميع المعاصي والجرائم من تاب إلى الله منها توبة نصوحة فإن الله يقبل التوبة. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإن كنت مخلا بشيء من فرائض الإسلام مقصرا في صلاتك فتب إلى الله وادرك ذلك النقص. وإن كنت مخلا مقصرا في زكاتك فتب إلى الله وأخرج ما قصرت فيه. وإن كنت مقصرا في صيام رمضان فاقض ما قصرت فيه وتب إلى الله. وإن كنت لم تؤدي الحج فأده وإن كنت مقصرا في شيء منه فتدارك ذلك. إن كنت مقصرا في بر الأبوين فتب إلى الله ما دام بحياة وبرهما وأحسن إليهما. إن كنت قاطعا للرحم فتب إلى الله وصل رحمك الذي أمرك الله بصلته. أيها المسلم إن كان عندك أموال دخلت عليك من طريق غير مشروع من غش وخيانة وتعد على الأموال العامة فرد الحقوق إلى أهلها ورد الأموال العامة. إن كنت ممن يقدح في الناس ويعيبهم ويسبهم ويلمزهم فتب إلى الله من ذلك. وإن أمكنك استسماحهم فاستسمحهم، وإلا فاثني عليهم في المواضع لممتهم فيها وتب إلى الله والجأ إليه واستغفره فإن الله غفور رحيم. إذا كان الله أمر المؤمن بالتوبة فكيف المخالفين؟ يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر المؤمن التوبة، إذن فالمقصرين من باب أولى أن يجدوا ويتوبوا إلى الله. ومن تذكر المعاصي والتوبة فليعلم أنها منة من الله عليه حيث أيقظه من الغفلة وهداه إلى صوابه. والله جل وعلا يقبل توبة أحدنا ما لم يغرغر ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فالتوبة مقبولة فتب إلى الله ما دمت في صحة وسلامة وعافية، لعل الله أن يقبل توبتك ويمحو خطيئتك. والله ذو الفضل العظيم.
3: من توجيهات العلماء.
0: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
3: من توجيهات العلماء.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: وقل رب زدني علما.
2: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب
2: زدني علما. هل كل من حضر بعض الدروس عند بعض المشايخ السلفيين يكون مزكا؟ يعني هذه الأسئلة لا ينبغي أن تسأل، إنما يزكيه عمله واستقامته على السنة ولزومه لها وانتصاره لها واعتصامه بها ودعوته إليها وتحقيقها قولا وفعلا عملا واعتقادا، هذا الذي ينفعه، لزومه لغرس علماء السنة المحضة، لا يخرج ولا يشاق سبيلهم ولا يناهضهم ولا إلى غير ذلك، فهذا الذي يزكيه. فإذا انضم إلى هذا أن زكاه بعض أهل العلم مما يعرف من حاله، وقد لا يكون الأمر كذلك في حقيقته. لو أتيت بتزكيات من الأرض حتى السماء السابعة من تزكيات وكتابات وأعمالك على خلاف الحق وخلاف السنة، ما نفعتك هذه الكتابات ولا هذه الأوراق ولا هذه التزلفات التي تزلفتها فاستجمعت بها الكتابات. إنما يزكي المرء ماذا؟ عمله. وهذا ليس دفعا لمكانة تزكية العلماء أبدا وثنائهم، وإنما يدعو الإنسان إلى أنه إن زكاه أو أثنى عليه أحد من أهل السنة والعلم، من أهل العلم والسنة المحضة، يجب أن يكون على قدر هذه التزكية، وأنه حقيق بها، عامل بدلالتها، صادق فيها. إذا جاءت فأنعم بها وأكرم، ما جاءت لم يحزن عليها لفوتها، لم يحزن عليها لفوتها، بارك الله فيك. هذا الذي يجب أن تسأل عنه، هذا الذي يجب أن تسأل عنه، فنصف الفقه كذلك معدود في السؤال، بارك الله فيك.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولا شيء أشرف من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
3: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة،
5: الإجابات المختصرة، المختصرة.
6: أحسن الله إليكم. يقول: معلوم أن للقبر ضمة، فماذا ورد من السنة في ذلك؟
7: ورد في هذا قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز العرش لموته، لما دفن في قبره قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا العبد الصالح.
4: الإجابات المختصرة،
5: الإجابات المختصرة، المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
5: نور على الدرب،
8: نور على الدرب،
5: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
8: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
5: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب،
9: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في الرد على استفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
11: أهلا ومرحبا بكم.
10: في بداية هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج رسالة من المستمع يقول: لقد قرأت حديثا للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. السؤال: هل من مات غريقا وهو سكران تكتب له الشهادة، علما بأن الغريق يعد شهيدا حسب نص الحديث؟ نرجو من فضيلة الشيخ محمد إفادة، بارك الله فيكم.
11: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إلى أننا في عصرنا هذا أصبح اسم الشهيد رخيصا عند كثير من الناس، حتى كانوا يصفون به من ليس أهلا للشهادة، وهذا أمر محرم، فلا يجوز لأحد أن يشهد لشخص بشهادة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يشهد لشخص معين بأنه شهيد، وكما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة بعينه شهدنا له بأنه شهيد تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له في ذلك. والقسم الثاني ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة على وجه العموم، كما في الحديث الذي أشار إليه السائل بأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والغريق شهيد، إلى غير ذلك من الشهداء الذين ورد الحديث بالشهادة العامة من غير تخصيص رجل بعينه. وهذا القسم لا يجوز أن نطبقه على شخص بعينه، وإنما نقول من اتصف بكذا وكذا فهو شهيد، ولا نخص بذلك رجلا بعينه، لأن الشهادة بالوصف غير الشهادة بالعين. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد، واستدل له

فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فامتدح أحد الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق البخاري رحمه الله الحديث بقوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا الاستدلال الذي استدل به البخاري رحمه الله على الترجمة استدلال واضح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله أو بمن يكرم في سبيله يدل على أن الظاهر قد يكون الباطن مخالفا له، والأحكام الأخروية تجرى على الباطن لا على الظاهر. وقصة الرجل الذي ساقها البخاري رحمه الله تحت هذا العنوان ظاهرة جدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذا الرجل بمقتضى ظاهر حاله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه من أهل النار، فاتبعه رجل من الصحابة رضي الله عنهم ولزمه، فكان آخر أمر هذا الرجل أن قتل نفسه بسيفه. فنحن لا نحكم بالأحكام الأخروية على الناس بظاهر حالهم، وإنما نأتي بالنصوص على عمومها، والله أعلم هل تنطبق على هذا الرجل الذي ظاهره لنا أنه متصف بهذا الوصف الذي علق عليه الحكم. وقد ذكر صاحب الفتح، يعني فتح الباري وهو شرح صحيح البخاري المشهور، ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال: إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. قال في الفتح: وهو حديث حسن. وعلى هذا فنحن نشهد بالشهادة على صفة ما جاء بها النص، إن كانت لشخص معين شهدنا بها لشخص معين، للشخص الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت على سبيل العموم شهدنا بها على سبيل العموم ولا نطبقها على شخص بعينه، لأن الأحكام الأخروية تتعلق بالباطن لا بالظاهر. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. وبناء على هذا فإن قول السائل: لو غرق الإنسان وهو سكران فهل يكون من الشهداء؟ فإننا نقول: لن نشهد لهذا الغريق بعينه أنه شهيد، سواء كان قد شرب الخمر وسكر منها ثم غرق حال سكره أم لم يشربها. ثم إنه بمناسبة ذكر السكر يجب أن نعلم أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وأن الواجب على كل مسلم عاقل أن يدعها وأن يجتنبها كما أمره بذلك ربه عز وجل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن شربها حتى سكر فإنه يعاقب بالجلد، فإن عاد جلد مرة أخرى، فإن عاد جلد مرة ثالثة، فإن عاد الرابعة فإن من أهل العلم من قال يقتل لحديث ورد بذلك، ومنهم من قال إنه لا يقتل وأن الحديث منسوخ، ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إنه يقتل إذا جلد ثلاثا أو أربعا ولم ينتهي، قال شيخ الإسلام إنه يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل، يعني بحيث انتشر
شرب الخمر في الناس

0: ولم ينتهوا عنه بعد تكرر العقوبة عليهم، فإذا لم ينتهوا إلا بالقتل فإنه يقتل. وعلى كل حال فإن الواجب على المؤمن اجتناب ذلك، وأن نسعى جميعا إلى الحيلولة دون انتشاره بكل وسيلة. والله موفق.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أريد أن أستشيركم في أمر يخصني وأفراد أسرتي من البنات، ألا وهو أني وأخواتي البنات كتب علينا أن نظل بلا زواج، هذا لأننا قد تخطينا سن الزواج إلى ما بعده بكثير جدا جدا، إن لم يكن اقتربنا من سن اليأس بالفعل، هذا مع العلم ولله الحمد على ما أقول شهيد، فنحن على درجة من الأخلاق، مع العلم أننا ولله الحمد قد حصلنا على شهادات جامعية جميعنا. أيضا تقول: ولكن هذا هو نصيبنا والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والإيمان والتقوى، ولكن الناحية المادية هي التي لا تشجع أحد لأن يتزوجنا، لأن ظروف الزواج وخاصة في بلدنا يقوم على المشاركة بين الزوجين باعتبار ما سيكون في المستقبل. والآن وبعد أن تعديت سن الزواج وفقني الله عز وجل إلى العمل بالإمارات العربية المتحدة، إلا أنني سمعت في برنامجكم المفضل نور على الدرب عن حرمانية هذا السفر اتباعا لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقررت بمشيئة الله أن أقدم استقالتي للرجوع إلى بلدي مرة أخرى، هذا لأنه ليس هناك لدي من تسمح ظروفه بالسفر معي. والآن أسألكم يا فضيلة الشيخ: كيف نقي أنفسنا شر الألم الذي قدر لنا، وكيف نحمي أنفسنا من كثرة الأسئلة التي توجه إلينا من الناس جميعا عن السبب في عدم زواجنا؟ لقد أصبح اختلاطنا بالناس أمر محال بسبب هذا الأمر، ذلك حتى نتجنب الأسئلة الكثيرة عن سبب عدم زواجنا. وأنا أعلم أن الصبر والصلاة والاستعانة بالله جل شأنه هو السبيل، ولكن لا شك في أن في هذا الأمر مشقة على النفس، أرجو من نصيحة وتوجيه لي نيابة عن أخواتي، أسأل الله لي ولهن الخير. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، ولي بعد ذلك فقرات نأتي إليها.
0: النصيحة التي أوجهها إلى مثل هؤلاء النساء اللاتي تأخرن عن الزواج هي كما أشارت إليه السائلة، أن يلجأن إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه بأن يهيئ لهن من يرضى دينه وخلقه. وإذا صدق الإنسان العزيمة في التوجه إلى الله واللجوء إليه وأتى بآداب الدعاء وتخلى عن موانع الإجابة، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فرتب سبحانه وتعالى الإجابة على الدعاء بعد أن يستجيب المرء لله ويؤمن به. فلا أرى شيئا أقوى من اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه وانتظار الفرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأسأل الله تعالى لهن ولأمثالهن أن ييسر لهن الأمر، وأن يهيئ لهن الرجال الصالحين الذين يعينهن على صلاح الدين والدنيا. نعم.
1: اللهم أمين. نقطة فضيلة الشيخ تقول في المستمعة: هل عدم زواجنا هذا بما يسببه لنا من ألم فيه تكفير لذنوبنا؟ فهل هذا الحرمان ينطبق على حالنا أم هو نصيب ومكتوب فقط؟
0: ولا شك أن هذا الذي حصل نصيب ومكتوب، فإن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب على العبد أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومع كونه مكتوبا مقدرا من الله عز وجل، فإن الله تعالى يثيب المرء عليه إذا صبر واحتسب، فإذا صبر الإنسان واحتسب على المصيبة كان في ذلك تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته وتكثير لثوابه. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
1: النقطة التي تلي هذه النقاط تقول: هل والدنا الفاضل أعطاه الله الصحة وإياكم إن شاء الله تعالى يمكن أن يسأل عن ذلك الأمر يوم الدين؟
0: والدكم لا يسأل عن ذلك يوم الدين إلا إذا كان سبب التأخير منه، مثل أن يأتي الخطاب الذين ترضى الذين يرضى دينهم وخلقهم ثم يردهم نظرا لما يحصل من كنا من مادة له بهذه الوظائف. فإذا كان الأمر كذلك، أي أنه يرد الخطاب من أجل مصلحة مادية تعود عليه، فلا شك أنه آثم بذلك وأنه لم يقم بواجب الأمانة، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا العمل، وأن يبادر بتزويج كنا من حين أن يأتي الخاطب الذي يرضى دينه وخلقه. نعم.
1: هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين سليمان، يقول: في قريتنا البعض من الناس يذكرون الله بصوت مرتفع وهم وقوف، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلون ذلك في ليلة الاثنين والجمعة. نصحتهم بذلك وقلت لهم بأن هذه بدعة في الدين، سخروا مني وقالوا لي إننا على صواب وأنت الذي على خطأ، وإني رفضت هذا الكلام ولا أبالي. الرجاء من فضيلتكم النصح لمثل هؤلاء.
0: إن نصيحتنا لمثل هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وأنه ليس لهم الحق أن يشرعوا في دين الله ما ليس منه. فالدين دين الله عز وجل، وهو الذي يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته مما فيه مصلحتهم في الحاضر والمستقبل، وهم يعلمون شاءوا أم أبوا أن الدين دين الله وأن الشرع شرعه. ولكني أريد منهم أن يطبقوا مقتضى هذا العلم بحيث لا يتجاوزون شرع الله فيتعبدون له بما لم يشرعه. وليعلم هؤلاء أن كل عمل قولي أو فعلي أو عقدي يقومون به تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يزيده من الله إلا بعدا، إذا لم يكن مشروعا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي يعلنه في خطبة الجمعة، أخبرنا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما خالف هديه فهو شر. وأخبرنا أيضا أن كل بدعة في دين الله ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. فليعلم هؤلاء أن هذا العمل عناء وعقاب، عناء في الدنيا ومشقة وتعب ونصب وعقاب يوم القيامة. ولا أخص هؤلاء بما ابتدعوه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي ذكرها السائل، ولكني أتكلم على بدعتهم هذه وعلى جميع ما ابتدع في دين الله تعالى من عقيدة أو قول أو عمل. فعلى المرء أن يكون عبدا لله عز وجل بمعنى هذه العبودية، فلا يتقدم بين يديه ولا يدخل في دينه ما لم يشرعه.
1: بارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والذي أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد، ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
10: يقول قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم؟
11: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
12: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
13: العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بامتثال أمره واجتناب نهيه، والاستعانة طلب العون، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل بالعبادة والاستعانة. ما افتقره إليه في العبادة فلأن العبادة هي مادة سعادته، وأما الاستعانة فلأن الله إذا لم يعن وكله إلى نفسه فيكله إلى ضعف وعجز وعورة، ولا قيام للإنسان إلا بالله عز وجل. ففي قوله إياك نعبد إخلاص العبادة لله عز وجل، ووجه ذلك تقديم المعمول إياك، ولو جاءت على الترتيب لقال نعبدك، فلما قدم المعمول دل ذلك على الإخلاص وتخصيص العبادة بالله وحده، لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر أي الاختصاص، فيكون قوله إياك نعبد متضمنا لمعنى قول الإنسان لا إله إلا الله. وفي قوله إياك نعبد دليل على اتباع الشريعة، شريعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله، وذلك باتباع الرسل. ولهذا نقول لا إشراك ولا ابتداء، فالإشراك ينافي الإخلاص والابتداء ينافي الاتباع، فعبادة لله تعالى إخلاص واتباع لا شرك ولا ابتداء. وفي قوله تعالى إياك نعبد دليل على أن العبادة إذا أشرك بها مع الله أحد لم تكن عبادة لله، فلا تقبل من العابد. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي قوله وإياك نستعين دليل على إفراد الله تعالى بالاستعانة، ووجهه تقديم المعمول، فإن تقديم المعمول يفيد على ما تقتضيه اللغة العربية الحصر أي الاختصاص، فلا استعانة للإنسان إلا بالله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة الله له. وفي قوله وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي للإنسان حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى لتيسر له العبادة، ولتكون عبادة لكونها متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها، ولكونه مستعينا بالله عليها. ولهذا نقول ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء: الإخلاص والمتابعة والاستعانة. فالإخلاص والاستعانة لله وحده، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى الله. أما الإخلاص لله فأن يقصد الإنسان بعبادة وجه الله والدار الآخرة، وأما الاستعانة فأن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذا ويسر له أسباب القيام به، ولولا أنه أعانه ما حصل. وأما المتابعة فيستحضر كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مقتديا به. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للعابد أن يكون مستحضرا لها ليكون أعون له في إتمام العبادة.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما خلق

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر
2: الباقيات الصالحات.
3: فضل الصدقة والحث عليها. والصدقة تكون بالمال ونفع المحتاجين، وهذا هو المتعارف بين الناس. تكون الصدقة بالكلام الطيب والخلق الحسن والبشاشة في وجه أخيك، تبسم في وجه أخيك، تكون بمعاونة مساعدة المحتاج، تكون الصدقة بالإنفاق على زوجتك كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنفقوا نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعلوا في امرأتك. والكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، العدل بين المختلفين صدقة، كفك الأذى عن الناس كفك أذاك عن الناس صدقة. فإذا لم تستطع شيئا من الصدقات فكف أذاك عن الناس فإن ذلك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخبر صلى الله عليه وسلم قوله: على كل سلامة من الناس صدقة. كل سلامة، والسلامة هي المفصل، والمفاصل التي في الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل يحتاج إلى صدقة يومية. لكن وسع الله أبواب الخير، وكل شيء تعمله من الخير إنه صدقة، ويجزي من ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان تركعهما من الضحى.
0: الباقيات الصالحات
1: سبحان الله
0: والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر
2: الباقيات الصالحات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن نمير، ساق السند إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث عبد الله بن نمير. هذه الأحاديث لثوبان ولسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ذكرها الإمام مسلم في باب كتاب الفتن، أعاذنا الله جل وعلا منها ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والإكرام.

وما أدراك من ثوبان؟ ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى ثوبان ويكنى أبا عبد الله أو أبا عبد الرحمن، والصحيح الأول. ثوبان ابن بجدد الحميري من أهل اليمن، من حمير، وقع له سرق شان الجاهلية في ذلك الوقت، وهو في طريقه بين مكة واليمن وبيع، وشاء الله تعالى أن يكرمه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، اشتراه واعتقه، أنت حر. وخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين: يا ثوبان، إن شئت أن تقيم معنا وتكون منا أهل البيت، وإن شئت أن تلحق بأهلك، أنت مخير. أراد الله تعالى لثوبان السعادة، أيدع رسول الله ويذهب إلى أهله؟ من أهله أمام سيد الخلق؟ أكرم الناس عند الله وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم عطاء وخلقا وجودا ومعاملة، طبعه الله تعالى على أكمل الخلال والصفات، لأنه قدوة البشرية. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الأمة اتصفت بأخلاق سيد الخلق لسعدت، وكان خلقه القرآن، وأدبه ربه فأحسن تأديبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا دعانا الله تعالى إلى الاقتداء بهديه والاستنان بسنته، دعانا الله إلى ذلك، أمرنا بأن نقتدي به. لكن مع الأسف، اسمعوا يا إخوان بصراحة، والله الكثير منا لا يعرف آداب النبي التي كان عليها، وربما أنه لم يقرأ من آداب النبي شيء، وكتب السنة والتاريخ مليئة حافلة بآداب سيد الخلق. أما وجد الجاهلية الجهلاء على ضلالة وعلى بعد وعلى وضع مزر، لا يعلم أن مجتمعا من المجتمعات كان يتصف بتلك الخلال السيئة التي كانوا يتصفون بها؟ فلم يمض كبير وقت إلا وتأدبوا بأدب القرآن، وأصبحوا قادة الأمم، وأصبحوا الأساتذة المعلمين للبشرية جمعاء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كم سنة أقام النبي فيهم؟ 23 عام فقط. إن شئت لا تحسب 13 عام قضاها بمكة في فتن وحروب، وخفية، مرة يختفي في دار الأرقم، ومرة يختفي في داره ولا يقوى على أن ينشر ويبلغ ويدعو إلا إذا كانت المواسم، فإذا كانت المواسم أتى خلسة وعرض نفسه على قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، ويقيد الله تعالى له عمه أبو لهب عليه لعائن الله، فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام كلما عرض نفسه على جماعة أو على قبيلة يقول لهم: هذا ابن أخي، لا تصدقوا، هذا ساحر، هذا كاذب، هذا كاهن، هذا هذا. المدة التي ارتاح فيها

0: مدة إقامته بطيبة ولم يرتاح، ما من عام إلا وفيه غزوة، بدر الكبرى صغرى، أحد، الخندق، المريسيع، غزوات 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. فأخرج هذا الجيل الطاهر النقي الصافي الصالح، الله اختاره اختار هذا النبي لأنه وجد أن قلبه خير القلوب وأزكاها، واختار الله تعالى له أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، قلوبه خير القلوب وأزكاها وأصلحها. ويكفي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. المقصود يا ثوبان أنت مخير، إن تريد أن تلحق بأهلك الحق بأهلك، إن تريد أن تبقى معي وتكون منا أهل البيت اختار البقاء مع سيد الخلق، وإلا أصله عربي حميري ليس برقيق ولا مملوك، ولكن دعوة الجاهلية الباطلة القوي يغير على الضعيف، القوي يأكل الضعيف. سلم ثوبان في طريقه إلى مكة للاعتمار وإذا به يؤخذ ويباع وهو حر، كما أخذ زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أمه صغير، أخذ وبيع أيضا في أسواق مكة، واشتراه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وباع أهداه لخديجة بنت خويلد، وخديجة أهدت زيدا لسيد الخلق، فأراد الله الخير لزيد. هذه نعمة جلة ومنة كبرى من الله تبارك وتعالى لثوبان ومن كان على شاكلة ثوبان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ثوبان رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، يغزو مع النبي الغزوات، وبعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الفتوح، فتوح بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد القبط، شارك ثوبان رضي الله تعالى عنه في حروب الشام والعراق، وسكن حمص رضي الله عنه وابتنى بها دارا. ولما كانت فتوح مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى مصر وشارك في فتوح مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ثوبان رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي أحاديث، من هذه الأحاديث الحديث الذي بين أيدينا: وسأل ثوبان رسول الله مرة: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ من لم يكن له إلا ثوب، ثوب ليس هذا معنى ثوب، الثوب عند العرب الرداء الكبير هذا يسمى قميص، وإنما الثوب شرشفة واسعة. هل يجوز للمرء أن يصلي في شرشفة واحدة فقط؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ ليس لكل واحد ثوبين. يا ثوبان، إذا وجد ثوب إزار ورداء لبس، إذا وجد قميص لبس، إذا وجد عباء لبس، إذا لم يجد لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ما معنى هذا الحديث؟ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، يعني الإزار، ليس على عاتقه منه شيء. ويتضح هذا عندما يكون غالبنا في حالة الإحرام، عندما ينوي للحج أو العمرة عليه إزار ثوب واحد، بقي عليه الرداء، تجده يأخذ الرداء ويضعه في الأرض ويصلي وليس على عاتقه شيء. النبي نهى عن هذا، فمن صلى في ثوب واحد أخذ الثوب لفه عليه ربطه على عنقه، ولا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد ليس على العاتق شيء. أما الحديث المذكور في هذا الباب فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى طوى وجمع وأطلعني على الأرض كالاطلاع على الخريطة، زوى له هذا الكوكب الأرضي وأطلعه الله تعالى على هذا الكوكب الأرضي. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم، الكتاب الذي بيدي صحيح الإمام مسلم، الذي أجمع أهل السنة على أن أصح كتاب بعد كلام أصح كلام بعد كلام الله تعالى القرآن البخاري ومسلم، هذا أصح كلام بعد كلام الله. وهذا فيه علم من أعلام نبوة النبي ودليل على صدقه أنه نبي حقا، طوى له الأرض، أطوى له الله المشارق المغارب، أطلعه الله تعالى على مدى ما يبلغ إليه ملك أمته. ملك الأمة يصل إلى أي شيء؟ المشارق المغارب. يقول هذا وهو في طيبة الطيبة، وبعض بلاد العرب لم تدخل في الإسلام بعد، ومع ذلك يقول: الله أطلعني على مشارق الأرض وعلى مغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي طوي لي منها. الصحابة أخذوا هذا الكلام بالقبول، ولم يقف أحد ويقول للنبي كيف ولما ومتى، آمنوا إيمانا. مات رسول الله وجزيرة العرب قد فتحت، تولى أبو بكر، بدأ في فتح بلاد فارس والروم، ومدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قليلة، سنتين وأشهر. تولى عمر، زمن عمر رضي الله تعالى عنه طويل، 11 عام وأشهر. أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم، فتح بلاد القبط، بلاد مصر عمر. تولى عثمان، انتشرت الفتوح، زمن علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان جعل الأساطيل البحرية، غزا البحر الأبيض، وصلوا إلى قبرص، إلى تكريت، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا. ما مضى نصف قرن بعد وفاة سيد الخلق إلا والجيوش الإسلامية بلغت إلى المحيط الأطلسي غربا، والمحيط الأطلسي الذي يسمى بحر الظلمات ليس بعده إلا أمريكا التي لم تفتتح ولم تعلم إلا قبل 500 عام، مجهولة، ما كانت معلومة. صارت دول الإسلام يعقب بعضها بعضا إلى زمن خلفاء بني عثمان، فكان سلطان بني عثمان يقال له سلطان ما بين الخافقين المشرق والمغرب، سلطان ما بين أو خليفة ما بين الخافقين الشرق الغرب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض أمر وقع حقيقة لا مجاز، ولا نحتاج إلى أن نقول ليل يقظة منام، النبي قال زوى له زوى له، ولا يمنع أن يكون ذلك يقظة. أنا وأنت اليوم نطلع على أمور تجري في الشرق الغرب، اجتماعات مجلس الأمن أو الظلم، فيضانات تقع في بنغلاديش، الصين، اليابان، الأمور التي تقع في وقتها تنقل إلينا بالأقمار الصناعية ونراها ونشاهدها رأي العين. الحجيج بمكة في يوم عرفة وهم في أقطارهم وبلادهم وبين أهليهم وفي داخل دورهم في اليوم التاسع من يوم عرفة من ذي الحجة، والناس يصلون والخطيب على المنبر يراهما في المشرق والمغرب، حركاته قيامة ركوعة سجودة، الدعاء التسليم، انصراف الناس إلى مواضعهم، الجبل جبل الرحمة، وقوف المسلمين إلى أن تغرب الشمس وأنت في بلدك تشاهد وترى. إذا كانت تلك الأشياء نقلت بالأقمار الصناعية، أنت في بيتك اليوم ترى سفن الفضاء وداخلها رواد الفضاء يتكلمون تسمع كلامهم وترى حركاتهم، وعندما يهبط القمر وعندما يلتحم بالبسكولة وكذا. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد زوى له الأرض، فإذا كنا نحن اليوم الله قد علم بعض الخلق وربما بعض أعدائه الله جل وعلا علمهم تقنية وتكنولوجيا أظهرت لنا هذه الأشياء بتعليم الله، علمك ما لم تكن تعلم، والذي علمنا قليل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ألا يزوي الأرض لخليله ولحبيبه ولأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، بلى والله. الله تعالى أطلعه وهو يصلي في المحراب، أطلعه على الجنة والنار يقظة لا مناما، وكاد هم أن يأخذ عنقود من عناقيد الجنة، وأطلعه الله تعالى على النار ورأى النار بعيني رأسه يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا، ورأى عمرو بن لحي في النار، ورأى صلوات الله وسلامه عليه المرأة التي تعذب في النار لأجل هرة لا هي أطلقتها لا هي أطعمتها ولكن حبستها، ولذا عذبها الله. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر من في النار النساء، الله جل وعلا أطلعه على ذلك صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما قال النبي واقع حقيقة لا تورية ولا مجاز، وإنما هو أمر حقيقي. اسمع ما يقول: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها، رأيت يقول رأيت رؤيا العين رأيت، ولذا كان يقول سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، أراكم من وراء ظهري. الله جل وعلا يطلعه على صفوفنا صفوف الصحابة أهي مستقيمة أو غير مستقيمة، لأن أمر استقامة الصفوف أمر هام، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، بمعنى إذا رأيت هذا بارز، هذا متأخر، هذا متقدم، الصف أعوج، اعلم بأن الله تعالى قد خالف بين القلوب، وهذا واقعنا اليوم، القلوب مختلفة، القلوب مختلفة، لا يجتمع جماعة على قلب واحد، وإنما هذا بحذوة وهذا بسلوى وهذا بالخليصات، نسأل الله العافية والسلامة. أردف النبي ما يؤكد صدق قولي، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، الشيء الذي زوي لي وأطلعني الله تعالى عليه سيبلغ ملك أمتي إلي، والأمر قد وقع، وما من بلد اليوم على وجه هذا الكوكب الأرضي إلا وفيه من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مساجد مقامة، جمعيات إسلامية، ونشاط دعوي. اسمحوا لي أن أقول لكم وأقوله جهرا لا همسا، والله الذي رفع السماء بغير عمد، النشاط الدعوي الإسلامي الموجود في بعض الأقطار الإسلامية ليس موجود عندنا هنا في بلادنا العربية الإسلامية. تنظيم، جمعيات، دعوة، حرص، جمع، بناء مساجد، مدارس، جلوس في المساجد لتعليم الصبيان والكبار، النساء، مهتمون اهتمام. والله إن العرب الذين حملهم الله أمانة هذا القرآن والله ما يقومون بالشيء الذي رأيناه وشاهدناه. جمعيات إسلامية في أمريكا وأوروبا وفي أستراليا ونيوزيلندا، والله لا يرجون ثلث ولا قرش، وإنما علموا هذا القرآن وعلموا أنه دين الله الحق، فيبذلون ويجتهدون ويحرصون. يا أخي في البلاد التي نقول مجاهل إفريقيا، والله العناية بالقرآن أكثر من عنايتنا. الشيخ من بعد الصلاة العصر أو ضحوة، الطلاب الذين يقرؤون القرآن يجمعون الحطب، ما في كهرباء، يجمعون الحطب أمام دار الشيخ، فإذا ما صلى الشيخ المغرب جاء وبرك من بعد المغرب إلى قرب طلوع الفجر، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يذهب والنار تشتعل. عناية بكتاب الله، لأنه هو الدستور، هو النظام الذي ارتضاه الله لا للعرب، للبشرية جمعاء. ويوجد منا من لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة مجودة صحيحة، لما لا تقرأ القرآن؟ أنا ثقافتي مدنية، أنا ما قرأت علم شرعي، هذا ليس بعذر، لا يعذرنا الله بهذا، لأن الله تعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك يا محمد ولقومك العرب، وسوف تسألون. هذه أمانة القرآن في أعناق كل عربي مسلم، لا بد أن يهتم ويبلغ هذا القرآن قراءة، دراسة، تجويد، شرح، بيان، ترجمة، سعي، بذل، عطاء، إلى غير ذلك. والله المستعان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ ما بلغ إليه الإسلام كما أخبر صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. أتى القائد العربي المسلم عقبة بن نافع ووقف على المحيط الأطلسي في بلاد المغرب في موضع يسمى آسفي إلى اليوم، ونظر إلى المحيط الأطلسي ونارنا ببصري، وإذا ببحر الظلمات أمامه وليس بعد المحيط إلا أمريكا الشمالية والجنوبية، وأخذ الفرس وأدخله في الماء قليلا سنة 71 من الهجرة، وقال: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. أقوام خدموا الملة، أقوام خدموا الإسلام، أقوام تغربوا وسافروا. أتدرون وتعلمون أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقام في صحراء ليبيا الكبرى عامين وزيادة، يترك المدينة ويذهب ويرابط هنالك، لما؟ ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا وأمثالي كثير، لو جاني مسلم اليوم بطيبة طيبة يريد أن أعلمه، يريد أن أساعده، والله لانهرته ودعوته، وربما أدعو له النجدة: يلا خذوه وروحوا به. هذا أمر وارد حاصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رسول الله: وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، كناية عن أن الله تعالى ملك أمتي وفتح لأمتي البلاد التي يوجد بها الكنزين الذهب والفضة، وفعلا قد وقع بلاد فارس وبلاد الروم، بلاد كسرى وبلاد قيصر، والمال الحقيقي الذهب والفضة، وعملاتنا اليوم التي نتداول بها في البيع والعطاء والشراء مستندة على الكنزين الأبيض والأحمر. وأي دولة ليس لها رصيد في البنك الدولي خزنت الكنزين الأبيض والأحمر عملتها تافهة لا تعتبر شيء. الدولار الأمريكي معتمد على الكنزين الأبيض والأصفر، المارك الألماني الصيني وما إلى ذلك على الأبيض والأحمر والأحمر. وأي دولة كما قلت لك تخرج أوراق ليس لها رصيد لا تعتبر شيء. وصلى الله على رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وإني سألت ربي دعوته وألححت عليه ورجوته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني ألا يوقع الله عليهم بلاء فيهلكهم جميعا، وإذا ما وقع بلاء يموت من يموت ويبقى الكثير، أما أن يأتي بلاء طاعون أو أي بلاء يأخذ أمتي جميعا ولا يبقى أحد، فأنا سألت ربي ألا يفعل بهم ذلك لا من قبل ولا من بعد، فاستجاب الله تعالى له ذلك. وسألت الله ألا يسلط عليهم، يعني على أمتي، عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أنا سألت الله ألا يسلط على أمتي عدو من اليهود من النصارى من المجوس من المشركين من الكفرة من أي أمة، هذا العدو يأتي ويستولي على بلادي المسلمين تسليطا من الله حتى يستبيح بيضتهم، كناية عن أنه يستولي عليهم ويستولي على جميع ما بأيديهم. أنا سألت الله تعالى ألا يفعل بذلك، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم، فيستبيح بيضتهم. فقال لي الله: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يستبيح بيضتهم ولو اجتمع من عليها. إذن بقي أمر واحد، لكن يجعل الله بأسهم بينهم، وهذا هو الواقع والحاصل. النصارى يجتاحون المسلمين، اليهود يجتاحون المسلمين جميعا، الهندوك، البوذيون، الجينيون، أعداء الله، يسلطهم الله على الأمة الإسلامية حتى يفنوهم ولا يبقوهم. لا، لكن البلاء منا، يسلط الله بعضنا على بعض. ولا أحتاج إلى أن أقول لك هذه الجيوش على حدود البلاد الإسلامية اليوم، لا للدعوة للإسلام، وليست بلاد الكويت أو الخليج يهود ولا نصارى ولا مجوس، وإنما هم جماعة يقولون لا إله إلا الله. مضت 4 سنين، بدأنا الآن نستجم قليلا ونرتاح، وإذا 80 و85 ألف جندي على حدود بلاد المسلمين. أفعل ذلك اليهود؟ أفعل ذلك النصارى؟ أفعل ذلك المجوس؟ أفعل ذلك البوذيون؟ من يقول إنه يحمي حمى الإسلام؟ وأنشأ إذاعة مكة في العراق، وإذاعة المدينة بالعراق، والله تعالى عليم خبير، لا تخفى عليه خافية. وفي جميع ما يقع من الشرور، المصائب، البلاء الذي يقع، إنما هو يقع من أنفسنا، خصومات بين المسلم والمسلم، عداء بين المسلم والمسلم، هذا يجتاح هذا، وهذا يقتل هذا، وهذا يلعن هذا، وتود أن لا تسمع إذاعة، وإذا بهذا المذيع يلعن بلاد إسلامية أخرى، البلاد الإسلامية الأخرى تلعن ثالثة ورابعة، وكلهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب. ولكن تعال انظر الأمر كما قال المثل: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ليلى خيالية، شيء خيالي، كل هذا يقول أنا أحب ليلى، وهذا يقول أنا أحبه، والله هذه قرة عيني ليلى، وأنا ليلى ليلى، لما جاءت ليلى قالت لا أنت ولا هذا ولا هذا ولا هذا، كلكم لستم بشيء. وهذا هو الواقع، ندعي نحن حماة الإسلام، ونحن الذين ننصر الإسلام، ونحن الذين فعلنا للإسلام ونعمل للإسلام، وتعالى انظر إلى ما نعمل للإسلام، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وإلا فإننا والله الذي لا إله إلا هو ما سرنا على هذا القرآن المجيد الذي أنزله الله على سيد المرسلين، وسيد المرسلين تركنا على محجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن لو نظرت نحن هل على هذه المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله؟ نعم يوجد، ولكن قليل ما هم، والله المستعان. وإذا أردت أن أقول لك بصراحة، انظر إلى بيتك يا أخي، بيتك بيت مسلم وأنت مسلم، والله لو أراد أحد أن يخرجني من الإسلام ويقول لي لست مسلم لفعلت كل ما أقوى علي حتى أثبت أنني مسلم. لكن تعال انظر إلى بيتي، أهو بيت إسلامي؟ عندما ينادي المنادي لصلاة الصبح الله أكبر الله أكبر حي على الفلاح، أنا أنقذ أهلي، قوموا وصلوا قبل طلوع الشمس، قبل أن أذهب إلى العمل هل أصلي أتجه إلى كعبة الله تبارك وتعالى في الصلوات الخمس، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، أم أن المسألة على حسب الهوى والرأي؟ هل بيتي بيت مسلم؟ انظر إلى بيتي أنا قبل كل شيء، أتمضي علي السنن التي سنها الله تعالى للمسلمين في بيوتهم؟ لا والذي رفع السماء، الأمر لا يوجد في كثير من البلاد بيوت الإسلاميين. السبب لم نسر خلف ركاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. والذين اختارهم الله لصحبة النبي الله زكاهم وطهرهم، فصاروا لا يلوون ولا يلتفتون ولا يبالون بأي شيء إلا بما قال رسول الله. أنت اليوم لو قلت لأناس النبي قال، يا أخي الرسول قال، يقول لك الرسول قال إيه يا أبوي؟ الرسول منذ 14 قرن ونحن اليوم في عصر التقنية والفضاء، وتريد منا أن نذهب إلى أن نعمل بما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي لا تأكل بشمالك، كل بيمينك. النبي قال الشيطان يأكل بشمالك، روح يا أخي بلا كلام فارغ. الإسلام لا يبالي بهذه الأشياء، هذه أشياء قشور ليست بحقائق. يا أخي لا تلبس خاتم ذهب، النبي نهى عن خاتم الذهب. لا لا لا، النبي ما يدخل فيما يتعلق بأمور دي دنيانا. يا أخي أنت إذا تهذبت وهذبت نفسك وابتعدت عن الشيء القليل هذا الذي تعتبر أنه ليس بشيء، هذا يؤديك إلى أن تطيع النبي في الشيء العظيم الكبير. الشيء الكبير نصل إليه عندما نأخذ بالأشياء التي نعتبر أنها بسيطة وليست بشيء. مر النبي على رجل من أصحابه وبيده خاتم ذهب، أنكر النبي عليه، فما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقى به في الأرض وانصرف رسول الله. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وإذا برجل آخر مار، جاء إلى صاحب الخاتم، قال لصاحب الخاتم الذي نهاه قد ولى يعني ذهب، ارجع وخذ خاتمك. فقال الصحابي صاحب الخاتم، ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، أنا ما أطعته إلا لأنني معتقد أن هذا الذي نهاني عنه ليس لي فيه خير بالكلية. اللهم صل على رسول الله. ولذا قال، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني العدو من أنفسنا موجود يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وصلى الله على رسول الله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ما يتعلق بالكلام على حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث كما سمعت فوائد، من هذه الفوائد أن ما يقول النبي حق، وأنه إن لم يقع الأمر في ذلك الوقت لابد أن يقع بعدما أخبر ضرورة إن صح صلوات الله وسلامه عليه. أن هذا الدين من تمسك به أفلح وسعد ونجح، وأن الأمة الإسلامية لا يكون لهم فلاح ولا نجاح إلا إن تمسكوا بالأصلين الاثنين، كتاب الله سنة رسول الله. وإذا ما تحولوا وانتقلوا إلى وضع الحضاري، حضاري إلى قانون فرنسا وبريطانيا وإلى ما قال المشرع الإنجليزي والفرنسي، اعلم أنهم على دبور ولا يبالي الله بهم. وهذا ما وقع. وقبل 200 عام على وجه التكفير لما كانت الخلافة العثمانية لديها المذهب الإسلامي، ليس لديها قانون إنجليزي ولا فرنسي، كانت تملك ما بين الخافقين. ولما جاء كمال أتاتورك عليه لعائن الله وأخذ القانون الإنجليزي والشرقي والغربي وحجب المسلمين عن كتاب الله ومنع من أن ينادى في النداء على المنار باللغة العربية الله أكبر الله أكبر، وأمر المرأة أن تزيل الحجاب وأمر بالقبعة وما إلى ذلك، تقلصت الخلافة العثمانية التي كان يقال لها ما بين الخافقين إلى دويلة صغيرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه عبرة لمن اعتبر. وكل بلاد الإسلام على هذا الغرار وعلى هذا المنوال، فإذا كانوا مع الله كان الله معهم، وإذا نأوا عن الله لا يبالي الله تعالى بهم. ولذا قال في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالحرث والزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي في الحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم في هذا الباب، والحديث أيضا لثوبان. لا تنسى أن ثوبان اسمه ثوبان بن بجدد رضي الله تعالى عنه، الحمير العربي الذي شبي وبيع وبعد ذلك اشتراه النبي فكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، ثم ذكر بقية الحديث. أما الحديث الثاني فهو عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. عامر ابن سعد ابن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية. المدينة بها عالية وسافلة، عالية المدينة سافلة المدينة، قباء العوالي تستمر إلى أن تأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تمشي شمال الأسواف، الأسواف بالفاء، تبدأ الآن تنزل إلى السافلة، تأتي إلى مسجد المسجد الذي ينسب إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو ليس مسجدا لأبي ذر، هذا يسمى مسجد السافلة. بعد ذلك نزول العيون إلى زغابة، إلى غابة، إلى الغابة، المياه التي تأتي من الأودية من العالية تستمر حتى تأتي إلى مجمع السيول زغابة، بعد ذلك تذهب غربا إلى البحر الأحمر. إذن عالية وسافلة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى العالية، إما ذهب للمشربة التي له علية صغيرة من خشب في العالية ناحية مستشفى الزهراء، والمشربة موجودة إلى اليوم معلومة، ذهب إلى المشربة، أو أنه ذهب إلى بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال سعد ابن أبي وقاص: أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية، ومسجد بني معاوية مسجد الإجابة، هو مسجد بني معاوية. وقد أدركنا صغارا بير معاوية، بير معاوية، بير معاوية تقع شمالي رئاسة الهيئات، وبقايا البستان موجودة إلى اليوم، بستان معاوية، لا معاوية بن أبي سفيان، وإنما معاوية ابن عمرو الأنصاري، بنو معاوية، بنو عمرو بن عوف، بنو سالم، بنو مرة، بنو هؤلاء كلهم أنصار من الأوس أو من الخزرج. فمر النبي على مسجد بني معاوية، مسجد الإجابة اليوم، ودخل معه أصحابه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال سعد بن أبي وقاص: حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه صلى الله عليه وسلم. ومساجد المدينة أو بعض مساجد المدينة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة إلى اليوم، مسجد قباء، مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد القبلتين، مسجد بني سلمة، مسجد بني حرام موجود إلى اليوم، مسجد السافلة أو السجدة موجود إلى اليوم، وهو الذي يقال إنه مسجد أبي ذر، وهذا خطأ وليس صوابا ولا صحيحا، وإنما المسجد يسمى مسجد السافلة أو السجدة أو البحيري، لأن البستان التي تقع غرب المسجد إلى اليوم تسمى البحيري، وكتب تاريخ المدينة تنص على ذلك. هذه من المساجد الموجودة المعلومة، وهي لا يمنع أن تكون هي أحيلك إلى قريتك وإلى بلدك، توجد مساجد في بلدك وقريتك معلومة منذ 500 عام 100 عام، هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان. فإذا كنا في قرانا وبلادنا يحتفظ بمساجد آلنا، فكيف بالمساجد التي صلى فيها رسول الله؟ منها هذه المساجد: مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه مساجد في الحقيقة ليست لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين ابتدوا وصلوا فيها، وإنما الذي صلى فيها صاحب هذا القبر، مسجد المصلى، وهو مسجد الغمامة، كان يصلي الاستسقاء هنالك. وصادف أنه تارة صلى عند المسجد الذي نسب إلى أبي بكر، المسجد الذي نسب إلى علي، المسجد الذي نسب إلى عثمان، عدة مواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الاستسقاء عندها. فلما مات النبي اتخذ أبو بكر الموضع، اتخذ عمر الموضع، اتخذ علي في خلافة عثمان الموضع. فإذا هي ليست مساجد لأبي بكر وعمر وعثمان يصلون فيها الفرائض، يتركون مسجد النبي بألف ويصلون هناك الفريضة، لا، وإنما هي صلاة الاستسقاء. وسنة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى الصحراء، فالنبي صلى الاستسقاء تارة في مسجد المصلى عند حجار الزيت، وحجار الزيت عند مسجد الغمامة المصلى، تارة عند دار بني فلان، تارة عند دار بني فلان. ويا ليتكم تقرؤون كتاب جليل عظيم عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وفاء الوفاء للسمهودي. أنا أقطن بالمدينة متعلم أقرأ وأكتب، متخرج من متوسطة أو ثانوية ولا أعلم عن المدينة شيء. أنا في اعتقادي هذا ليس بشيء صواب. وما أحسن ما قال الأستاذ محمد عبيد أو أحمد عبيد عندما قرب كتاب لعالم أديب من أدباء المدينة يسمى الأنصاري، الأستاذ عبد القدوس الأنصاري، ألف كتاب لطيف جميل عن تاريخ المدينة، مساجدها، أعطامها وما إلى ذلك. أحمد عبيد عندما قرب الكتاب قال أحمد عبيد: شوقتنا الآثار للأعيان. يعني كتابك الآثار هذا شوقنا لننظر ونرى. شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان. إلى أن قال: وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا ما نظرت إلى ماضيك القديم، وأي ماض لنا أجل من ماضي رسول الله. وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. إذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. وقد غاب عنا التأسي لأننا قرأنا عن فولتير وعن شكسبير وعن بسماري وعن تولستوي وعن هيجل وعن وعن، تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم، ماذا صنع النبي في مسجد بني معاوية؟ صلى ركعتين وصلى الصحابة معه. بعد ذلك ودعا ربه طويلا، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. ولهذا سمي المسجد مسجد الإجابة. أجيب في أمرين ومنع من واحد. الذي أعطي أكثر مما منع. ما هي الأسئلة التي سأل؟ سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بسنة بعامة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وإذا بأسنا بيننا ومصيبتنا منا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هكذا قال من لا ينطق عن هوى. فتأملوا يا أولي الألباب، تأملوا يا أولي الألباب، واصبروا غور التاريخ، واقرأوا كتب التاريخ، ترون العجب العجاب. ازدهرت الدولة الإسلامية إلى عهد بني العباس، ولما وصلت إلى ما وصلت إليه من عز وسؤدد وكرامة، دخل الوهن. من أي موضع دخل؟ من الأمة نفسها. قيس وتميم، نزاع بين الأمتين، هذا قيسي وهذا تميم، ودخلت العرقية ودخلت العصبية ودخلت النعرة الجاهلية. ومتى ما دخلت النعرة الجاهلية كان البلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة عن الميت، الاستسقاء بالأنواء.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: أنا أقود سيارة كبيرة، وأجدني كل يوم في مدينة من مدينة إلى أخرى، فما حكم صيامي؟ هل يجوز لي الإفطار في ذلك؟
5: يجوز لك حال السفر الإفطار والصيام، فإن كان الصيام لا يشق عليك ولا يعطلك عن عملك فقد يكون الصيام أفضل، حتى تكون مع الناس في صيامهم ومعهم في فطرهم. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وفي عام الفتح خرج من المدينة ومعه أصحابه، خرجوا صائمين وخرج صائما صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصيام في السفر أفضل من الإفطار، إلا إذا ترتب على الصيام إرهاق للصائم أو تأخير بعض عمله، فيكون الأخذ بالرخصة أحب، أفضل عند الله جل وعلا. فأنت تعرف النبي صام حتى في الأسفار ومعه أصحابه يصومون تطوعا، كما في الحديث الصحيح يقول: كنا مع رسول الله، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعندما يكون الوقت شاقا ويكون مفطرون أقدر على العمل ثم يقومون بالعمل، يكونون في تلك اللحظات أفضل، كما في حديث: ذهب المفطرون لأوما بالأجر. كان النبي في سفر فبعض أصحابه صائم، ولما وردوا الماء الصائمون كانوا مرهقين وضعفوا عن العمل، والمفطرون حطوا عن الرواحل وسقوا الإبل، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، والله المستعان.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: حرم التصوير لأنه كان سببا في حدوث الشرك، فقرنا هو والقبور سواء، لأن عبادة القبور وعبادة الصور كانوا هما السبب في حدوث الشرك. وذلك أن قوم نوح لما توفي أناس من الصالحين في زمنهم وعلمائهم حزنوا عليهم أهل زمانهم وافتقدوهم، فصاروا من شدة محبتهم لهم وحزنهم عليهم يترددون على قبورهم يتذكرونهم، فأوحى الشيطان إلى

تعرف أن القبور ستندرس تنتهي، فيخشى أن لا يحصل له مراده من حدوث الشرك، فتشاوروا لما قذف الشيطان ذلك في نفوسهم، أو أنه تصور لهم بصورة إنسان مثلهم وألقى هذا الرأي وتشاوروا عليه، ما هو بعيد. ثم جاء الشيطان للذين اجتمعوا يتشاورون في حق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون، يحبسونه، يقتلونه، يخرجونه. جاء الشيطان معهم، دخل معهم في مجلس الشورى حقهم، والمؤامرة ضد الحق وأهله. المهم أن الشيطان صور زين لهم ذلك، وبالفعل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الخمسة صوروهما لزمانهم، نحتوا لهم صور وسموها بأسمائهم ونصبوها في مجالسهم، وصاروا يترددون عليهم يتذكرونهم عن حسن قصد، ما فعلوها عاصين أو أنهم عامدين شر ولا يعرفون أصلا ما كان شيء اسمه الشرك. الناس على فطرة، أول على فطرة الإسلام التي خلق الله عليها البشر إلى الآن، يعني كل نفس، كل مولود يولد على الفطرة دائما، ليس فيما تقدم فقط، لكن أبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، فهم كانوا على الفطرة، ما كان عندهم شيء اسمه شرك. على دين آدم عليه السلام نبي يشرع لأولاده لذريته بشرع الله عز وجل ويبين لهم الأوامر والنواهي، لكن ما في شيء اسمه شرك، هم على التوحيد من الأصل. لكن هذه أول بذرة للشرك، التردد على القبور ثم تصوير الصالحين ووضعها في مجالسهم والتردد إليهم، وبعد زمن هلك الأولون، هلكوا ومات العلماء والعلم معهم، لأنه أول العالم إذا مات مات علمه معه، ما في كتب ولا في شيء يتوارثونه. فلما مات العلماء ونسي العلم بموت العلماء، ما عاد بقي إلا الجهل والجاهلون. عند ذلك الشيطان رفع رايته وحصل غايته ومراده، دعا إلى عبادة هذه الصور، وقال إن آباءكم، يعني يقول الأجيال متأخرة ما يعرفون ود وسواع، ما يعرفون لهذه الصور ولا يعرفون لماذا صورت، راح الذين يعرفون ذهبوا انتهى. فلما هلك أولئك ولم يبق إلا أجيال لا يعرفون الصالحين ولا يدرون عنهم ولا لماذا صورت هذه الصور، قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء ويستشفون بهم للمرضى، فعكفوا عليهم وصاروا يدعونهم من دون الله ويتوسلون بهم ويدعونهم، حدث الشرك. إذن سببه بعد الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم الصور، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين التصوير وبين القبور في حديث واحد، لأن هي التي كان سبب في حدوث الشرك، لا تدع صورة إلا طمستها،
يعني أزلت ما

0: معالمها. كان يكسر بالتكسير، كان بالمسح يمسح، كان بالتذويب يذوب، وهكذا أي طريقة تتلف الصورة افعلها. هذا واجب كل مسلم. فإن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك، يعني ألا أكلفك بما بعثني عليه وكلفني به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى. قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. سويته يعني إذا لقيت قبر مرتفعا فسويه بالقبور، أزل ارتفاعه حتى يكون مساويا للقبور. لماذا؟ لأن الجاهل مع تزيين الشيطان يقول: ما ارتفع هذا القبر إلا لعظم شأن صاحبه، فإن له حق وتعظيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل أي شبهة تقرب إلى الشرك، أي وسيلة تقرب إلى الشرك حماية للتوحيد. ولأن التصوير كما عرفنا صار هو السبب في عبادة الأوثان والأصنام. إذن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: قصر الصلاة في السفر. عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر باب قصر الصلاة في السفر. ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، سأله رجل من آل خالد بن أسيد، سأل عبد الله بن عمر: ما لنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فأخبر رضي الله عنه بأن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مبين للقرآن، فما فعله فعلوه، وقد حصل منه أنه يعني حصل منه القصر في السفر. ثم إنه أيضا جاء في القرآن يعني ما يشير إليه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني ففيه أيضا ذكر القصر، لكن أراد أن يبين أن السنة أنها توضح القرآن وتبينه، وأنه لو لم يأتي في القرآن يعني شيء يتعلق بالموضوع فإن السنة كافية ويعمل بها كما يعمل بالقرآن، لأن الكل وحي من الله عز وجل، القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فهو متعبد بالعمل بها، وقد جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قوله: وإذا ضربتم في الأرض. ومقصوده ضربتم يعني سافرتم، لأن القصر لا يكون إلا في ضربه في السفر، لا يكون إلا في ضربه في السفر، ولهذا في الحضر لا يكون في قصر أبدا، وإنما يكون في جمع. نعم.
1: قال: عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد.
2: لكن يعني بالنسبة للخوف يعني يمكن يكون في الحضر أنه يعني يصير في قصر، يعني في حال الخوف مثل ما يكون في السفر. نعم.
1: مالك عن ابن شهاب عن رجل،
2: هذا الرجل جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح، وفيه تسمية رجل، وأنه أمية بن عبد الله، أمية بن عبد الله بن خالد وهو ثقة، أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد وهو ثقة. فإذا يعني هذا الذي أبهم هنا جاء مفسرا ومبينا في سنن النسائي.
1: قال: عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
2: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة أنها فرضت صلاة، أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وزيد في صلاة الحضر يعني صارت أربعا، يعني بدل ما كانت ثنتين يعني في الظهر والعصر والعشاء. وهذا يعني فيه بيان أنها لما فرضت ركعتين ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر أنها بقي صلاة السفر، لكنه قد جاء ما يدل على أن القصر أنه رخصة، وهو قصر رباعية إلى اثنتين، يعني فيكون بذلك يعني حصل أنها صلاة السفر كانت موجودة أولا على أساس أنها في الحضر وسفر ركعتين، ثم إنه جاء يعني زيادة وهو أن الصلاة بعدما رفعت إلى أربع فإنها قصرت وجاء الترخيص بها، وجاء التنصيص على أنها رخصة وأن هذا رخصة من الله عز وجل، وجاء أنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني قصر رباعية، يعني فيكون يعني معنى ذلك أنه لا يقال أن القصر عزيمة وأنه لا بد منه وأنه لا يجوز الإتمام، بل يجوز الإنسان في حال سفره أن يصلي أربعا، ولكن خلاف الأولى، يجوز الإنسان أن يصلي في سفره أربعا بدل ركعتين وهو مسافر، لكن القصر هو الأولى. وعلى هذا فإن القصر جاء ما يدل عليه من جهتين، من جهة أنه قرر صلاة السفر ركعتين، ومن جهة ذكر القصر بعدما جاءت الرباعية وصارت أربعا، فإنه جاء يعني قصرها جاء في الكتاب والسنة. نعم، جاء في الكتاب ليس تقصر من الصلاة، وجاء في السنة ما يدل على ذلك. نعم.
1: قال عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
1: أحسن الله إليك شيخنا. الآن يعني الأحوال التي مرت بها الصلاة، أول ما فرضت في مكة، أول ابتداء الفرضية،
2: نعم،
1: في مكة. كان في مكة،
2: نعم،
1: على أنها ركعتين في الصباح وركعتين في المساء،
2: ركعتين؟ هكذا شيخنا؟ ركعتين؟
1: ماذا نسأل؟
2: أسألكم ما أدري.
1: ثم بعد ذلك
2: أول ما فرض خمس صلوات، خمس صلوات أول ما
1: قبل فرض. قبل الإسراء والمعراج ما في صلاة؟
2: نعم،
1: قبل الإسراء والمعراج ما في صلاة، ما كان يصلي؟
2: ما أدري، ما عندي علم.
1: طيب هذا الآن الكلام عائشة رضي عنها يكون قبل الإسراء والمعراج ولا بعده؟
2: ما أدري، يعني يبدو أنه أول ما فرض أنها حصل هذا، أول ما صلوها صلوها بهذه الطريقة.
1: إذا قبل الإسراء والمعراج؟
2: نعم،
1: قبل إسراء المعراج.
2: نعم، يعني الله أعلم، يعني إسراء المعراج كما هو معلوم جاء وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم جبريل يعني في اليومين، لكن يعني هل ذكر في تنصيص على أربعة ما أدري.
1: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق.
2: ثم ذكر يعني
1: لسالم بن عبد الله:
2: ما أشد ما رأيت أباك،
1: نعم، أخر المغرب في السفر.
2: أخر المغرب في السفر يعني في الجمع، من أجل الجمع. نعم.
1: فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب.
2: قيل أنه أربعة برد، نعم، قيل أنه أربعة برد، ما هو قال فيه بعده، قال أنه
1: صلى المغرب بالعقيق.
2: لا، اللي قال في بعده إيش قال؟
1: انتهى الكلام هنا.
2: لا، في بعده شيء.
1: في كلام بهامش الأصل قال عن ابن حبيب عن مطرف: العقيق من المدينة على ثلاثة أميال، وذات الجيش من المدينة على 13 ميلا، فأصل ما بين العقيق وذات الجيش من المدينة على 13 ميلا، فأمر ما بين العقيق وذات الجيش 10 أميال، وإنما فعل ذلك لابتغائه الماء لوضوئه مع جد السير وسرعته. هذا
2: ما في ذكر بعده أربعة برد؟
1: هذا بعدين يا شيخ، في الباب الذي يأتي بعده، باب ما يجب فيه قصر الصلاة. عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك.
2: نعم.
1: قال يحيى قال مالك: وذلك نحو من 4 برد.
2: أي يعني هذا يعني معلوم أن المدة التي تقصر فيها الصلاة يعني اختلف فيها، يعني والأقرب يعني والذي يتميز به السفر الذي يقصر فيه والذي لا يقصر فيه، قيل يعني أنها يعني يومين قاصدين، وأنها مقدار 80 كيلو، مقدار 80 كيلو. وسيأتي يعني بعد ذلك أنه بين الطائف، بين مكة والطائف، وبين مكة وعسفان، وبين مكة وجدة، يعني سيأتي بعد ذلك. نعم.
1: أخي الأثر لما عن الله سلمك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر،
2: يعني كأنها مسافة يعني التي حصلت. نعم.
1: فقال: غربت الشمس ونحن بذات الجيش.
2: نعم.
1: فصلى المغرب بالعقيق.
2: العقيق الذي هو يعني في المدينة هذه، وادي ذي الحليفة. نعم.
1: هو الآن يعني إذا كان يريد الجمع كما تعلمون شيخنا، الأمر له واسع. لماذا يعني إذا كان يريد الجمع؟
2: كان مثل ما علق وقالنا يعني يريد الماء.
1: ها. وإنما فعل ذلك لابتغائه الماء لوضوئه.
2: نعم.
1: مع جد السير وسرعته،
2: مع أنه يعني كان يمكن التيمم. نعم.
1: لأنه في سفر وخارج المدينة. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: ما يجب فيه قصر الصلاة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة.
2: التعبير بيجب هذا يعني فيه يعني ليس بواضح. القصر يعني ما هو رخصة، ولو أن إنسانا يعني صلى في سفره 4 ركعات فعمله صحيح وصلاته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى وخلاف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الإتمام يعني لا يعتبر حراما ولا يعتبر القصر واجبا، وإنما هو السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في القرآن. فالتعبير بالوجوب يعني فيه شيء. نعم. بعده الحديث.
1: قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة.
2: يعني ذكر هنا هذا الأثر عن ابن عمر أنه إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه صلى الظهر في مسجده 4 وصلى العصر في ذي الحليفة 2، وصلى العصر في ذي الحليفة 2. جاء هذا عن رسول الله، ثبت عن رسول الله في حجة الوداع أنه صلى في مسجده 4 الظهر، ثم خرج وإذا الحليفة وجاء وقت العصر وصلى فيها العصر 2. فإذا هذا الذي ذكره مالك عن ابن عمر هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يدل على أن الإنسان إذا شرع في السفر أنه يبدأ بأحكام السفر. وإذا فارق البنيان فإنه عند ذلك ضرب في الأرض، فعند ذلك لأنه حصل له السفر. والله يقول: وإذا ضربتم في الأرض، يعني معناه أنكم ضربتم في السفر وحصل البدء في السفر، فعند ذلك يقصر ولو كان في قريب من البلد، ما دام أنه سيذهب مسافة قصر ومسافة يعني تقصر فيها الصلاة، فإنه يبدأ من حين ما يغادر البلد يبدأ بأحكام السفر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذي الحليفة هو قريب من المدينة، والآن يعني وصلت إليه البيوت، فالقصر يعني لا ينبغي أن يكون فيه، يعني لأنه متصل بالمدينة. نعم.
1: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
2: نعم.
1: عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال يحيى قال مالك: وذلك نحو من 4 برد.
2: نعم. وهذا يعني أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعني خرج يعني إلى ريم.
1: نعم.
2: وقصر الصلاة يعني، وقال مالك أن هذا 4 برد، والبرد البريد هو 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال كما يقول الشاعر، قلنا البريد من الفراسخ 4 والفرسخ 3 أميال فعو، والفعو يعني من الوعي، إن البريد من الفراسخ 4 والفرسخ 3 أميال فعو. نعم.
1: يعني الآن بالكيلوات تقريبا شيخنا،
2: في الكيلوات أنها الميل أكثر من الكيلو،
1: يعني 4 برد 12 ميل.
2: نعم.
1: 4 برد. لا
2: هو
1: البريد
2: الواحد 4 فراسخ والفرسخ 3.
1: 4 × 4 = 16.
2: نعم. وبعدين
1: 16 × 3.
2: اي نعم. لا هو يعني الفرسخ البريد الواحد هو يصير 12، 4 × 3 أميال، وإذا ضربت 12 × 4
1: 48.
2: نعم. 48. والفرسخ يعني يقين بينه وبين أكثر منه بكثير، يعني اللي هو الميل أكثر من الكيلو، ما أدري مقدار بالضبط، لكنه يعني كثير، لا يصل الاثنين، لا يصل الكيلوين، ولكن دون الكيلوين. نعم.
1: يعني الآن قدره المشايخ
2: 80 كيلو. نعم.
1: 80 كيلو.
2: قدره 80. نعم. وقد جاء كما سيأتي أنه قال أنه يعني من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى جدة. نعم. سيأتي
1: ريم، هذه الآن صادفنا حنا رحيم وادي ريم، هل هو المقصود ولا غيره؟
2: ما أدري ولا ما أدري.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله. ثم قال مالك عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال يحيى قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 4 برد،
2: يعني مثل الذي قبله. نعم.
1: قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة.
2: نعم، وخيبر أنا كما أقول مسافة بعيدة تجي 170 كيلو. نعم.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام.
2: ثم ذكر أيضا هذا الأثر عن عمر أنه كان في مسيره اليوم التام، يعني يكون يسير من أول النهار إلى آخره فإنه يقصر الصلاة. نعم.
1: قال عن مالك عن نافع،
2: كل هذه آثار عن ابن عمر. نعم. نعم.
1: عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة،
2: لأنه ليس مسافة قصر. نعم.
1: عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال يحيى قال مالك وذلك 4 برد، وقال يحيى قال مالك وذلك أحب ما تقصر الصلاة فيه إلي.
2: وش كتبنا على هذا؟
1: جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه.
2: نعم، جاء في مصنف عبد الرزاق، هذا الذي بلاغ ذكر بلاغا جاء عن عبد الرزاق بإسناد صحيح
1: عن عبد الله بن عباس.
2: نعم، عن عبد الله بن عباس، وهو ابن عباس الآن عندنا.
1: نعم نعم. يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف.
2: نعم.
1: ومثل ما بين مكة وعسفان.
2: نعم.
1: وما بين مكة وجدة.
2: نعم.
1: قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
2: يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله يعني يدل عليه، يعني يدل عليه قوله وإذا ضربتم في الأرض، لأن الضرب في الأرض ما يكون إلا مغادرة البلد، الضرب في الأرض ما يكون إلا مغادرة البلد، ما يكون ضربه في الأرض وهو في داخل البلد، وإنما ضربه إذا خرج من البنيان. نعم.
1: وكذلك في الرجوع شيخنا هذا واضح الآن ما يقصر إلا،
2: وكذلك في الرجوع إذا يعني إذا كان يعني قريبا من البلد من هذا فله، يعني إذا كان قريبا من، المهم ما يصل البلد.
1: لأن قال ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية
2: أو قريبا
1: أو يقارب ذلك.
2: نعم نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا أراد الصائم في رمضان السفر فمتى يباح له الإفطار الفطر؟
2: والله الذي يبدو والله أعلم، يعني الحكم أحكام السفر واحدة، القصر والفطر والجمع إذا ضرب في الأرض.
1: سؤال آخر بارك الله فيك، يقول فيه السائل هناك مسجد إمامه يتساهل في الجمع فيجمع لأدنى الأمور فيخرج بعض الناس ولا يجمعون معه، فهل يجوز لهم الخروج أم لابد أن يجمعوا معه؟
2: إذا كان يحصل منه يعني الجمع يعني بدون أمر يقتضي، أما إذا كان أمر يقتضي مثل المطر يعني هذا فالناس يعني ما ينبغي لهم، يعني ما ينبغي لهم مفارقته. نعم. إلا إذا كان جمع بدون سبب هذا لا يجوز له، وليس لهم أن يتابعوه، كون يجمع بدون سبب وبدون شيء يقتضي. نعم.
1: أحسن الله إليك. الجمع في الحضر للمريض
2: له يجمع ولا يقصر،
1: يجمع ولا
2: يقصر، لأنه ثبت الجمع في حديث المستحاضة ولم يثبت القصر.
1: يقول السائل وفقك الله شيخنا الكريم والدي مريض بالزهايمر، لم يعد يذكر عدد الركعات أو كيفية الصلاة إلا أن أجلس معه وأبين له أثناء صلاته، ولا أعلم هل يقرأ الفاتحة في صلاته السرية أم لا، ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد لعدم وجود مرافق، كيف أفعل في هذه الحالة؟ وهل عليه كذلك أن يصوم رمضان؟
2: يمكن لك أنك تصلي به، تصلي به يعني يصلي بالمسجد وتأتي وتصلي به، تصلي بالمسجد وتأتي وتصلي به، ويعني وتسمعه القرآن يعني أحيانا حتى تنبه إلى هذا، هذا هو الذي يمكنك أن تفعله معه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب،
0: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: صلى الله عليكم. كيف لي أن أقوي إيماني وأنا منشغلة كثيرا بأعمال المنزل وكثرة أولادي؟
6: الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فكما أنك حريصة على تحصيل العلم، واليوم والليلة 24 ساعة، انظري ما الذي يضيع من هذه الساعات بدون فائدة، فاستغليه في ما رغبت به من تحصيل علم. أما الكتب التي نسيت أن أذكرها، ففي العقيدة أو في التوحيد أنصح بقراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب توحيد عملي، وأكثر المخالفات فيه بيان ما يدعو إلى الابتعاد عنها. وفي الفقه أنصح بقراءة عمدة الفقه لابن قدامة، وحفظ هذا الكتاب، وهذا الكتاب أثبت للمعلومات وأقرب لسرعة الاستذكار. وأنصح في الحديث بقراءة عمدة الأحكام في الحديث، حيث أن مؤلفها التزم أن لا يذكر فيها إلا ما خرج في الصحيح، فيقرأ الإنسان هذه تلك الأحاديث وهو مطمئن إلى صحتها، ثم يتعاهد ما بين فترة وأخرى إعادة الاستذكار، والتوفيق بيد الله.
3: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
2: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. لا أحد أظلم ممن يخلق كخلق الله، أي يصور ويزعم أنه يصور مثل الله، فهذا المصور الذي يصور أشد الناس ظلما. ثم هددهم الله فليخلقوا ذرة لا يقدرون، أو ليخلقوا حبة لا يقدرون، أو ليخلقوا شعيرة لا يقدرون. هذا توبيخ لهم، فهذا وعيد شديد على المصورين والعياذ بالله. ولهما البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشابهون يعني يصورون بخلق مثل الله. ولهما البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة الله يحييها ويسلطها على المصور يعذب بها في جهنم. ولهما البخاري ومسلم رحمهم الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي ولا يقدر على ذلك. ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن لا يترك صورة إلا طمسها وأزالها، ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سواه بالأرض، لأن الصور والغلو في الصالحين هو السبب

يشابه الله، فهذا هو السبب في الوعيد، أن المصور يزعم أنه يصور مثل الله يشابه الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهئا أي مشابها لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة. كل صورة صورها الله يخلقها يوم القيامة ويسلطها على المصور يعذب بها في جهنم، وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ أي ولا يقدر، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا الوعيد في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه؟ أي فكيف بحال المشرك الذي عبد غير الله وجعل المخلوق مثل الله، يدعو غير الله، يخاف غير الله، يذبح لغير الله؟ هذا كفر وشرك أكبر. فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة من دعاء أو ذبح أو نذر أو خوف أو رجاء ونحو ذلك، وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. والله خلقنا لعبادته كما بين ذلك سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فعلينا أن نوحد الله ونخلص العبادة لله ولا نشرك بالله شيئا. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، إن الشرك لظلم عظيم. دعاء غير الله، الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح لغير الله، خوف السر، وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد. من جحد التوحيد أهلك المشركين، كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وغيره، أهلكهم بسبب الشرك والكفر والعصيان. وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، ما أعظم الشرك من ذنب.

0: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مثل المشرك كالذي يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد، يعني هالك لا محالة. فهكذا المشرك إذا مات على الشرك، مات وهو يدعو غير الله أو يخاف غير الله خوف السر، فقد هلك والعياذ بالله. قوله ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع لا تترك صورة إلا طمستها، أي أزلتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني بالأرض، لأن الصور والغلو في الصالحين هو سبب الشرك في قوم نوح إلى يومنا هذا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه لذلك، لطمس الصور وتسوية القبور العالية. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، المصور يزعم أنه يشابه الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة، تعلية القبر رفع القبر فيه من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، رفع القبور من أسباب الشرك، وصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. الاجتهاد في طمس الصور وتسوية القبور هذا من مصالح الدين ومقاصد الدين وواجبات الدين. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، أي وقع الشرك، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت القبور محطا لرحال العابدين المعظمين لها. المشركون يسافرون إلى تلك القبور التي بنيت عليها القباب، ويجعلون لها شهرا معلوما للإتيان إليها من مكان بعيد، يأتون إلى ذلك القبر ويطوفون حوله ويذبحون عنده ويدعونه من دون الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. فصرفوا لها جل العبادة، أي أعظم العبادة، من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، إذا جمع بين ما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر، فعل الناس من البناء على القبور وعبادة القبور ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مناقضا له، مناقضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يجتمعان أبدا. ثم بين فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، لا يجوز للمسلم أن يصلي إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليها، هؤلاء القبوريون يصلون عند القبر ويتجهون إلى القبر، وهذا ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، يشبهون القبر بالمسجد ويعبدون الميت من دون الله. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، يوقفون أموالهم لأجل يسرج القبر غلوا وسببا من أسباب الشرك. ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها وهؤلاء يبنون عليها، يعني ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفوا الرسول وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عبدت القبور من دون الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويت. وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم رحمه الله أيضا، قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بأرض الروم برودس اسم بلد، برودس اسم بلد، برودس اسم بلد، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة رضي الله عنه بقبره فسوي، لم يرفع، التراب الذي خرج من القبر يرد عليه ويجعل كالسنام، ولا يزاد عليه، لا يزاد غير تراب القبر. ثم قال فضالة ابن عبيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، بتسوية القبر، أن لا يرفع، لأن الرفع على القبر من وسائل الشرك، لأن الشيطان يوسوس، فإذا رفع القبر وسوس الشيطان للناس، ما رفع هذا القبر إلا في برك فيعبدونه من دون الله، فالغلو ورفع القبر من وسائل الشرك. وهؤلاء القبوريون يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب فعبدت من دون الله. ونهى عن تجصيص القبر، نهى أن يليس القبر بالجبس أو بالنورة، لا يجوز أن يليس القبر، والبناء عليه لا يجوز البناء على القبر، لأن كل ذلك غلو ويؤدي إلى الشرك. كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، يعني أن يليس بالنور ونحوه، وأن يقعد عليه، كذلك نهى عن القعود عليه، لا تقعد عليه ولا تبني عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها لا تكتب فوق القبر لأن ذلك من وسائل الشرك، كما روى أبو داود رحمه الله في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال المعلق: رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فلا يجوز الكتابة على القبر، وبعض الناس يصنع لوح ويكتب هذا قبر الشيخ فلان ابن فلان، والناس يعبدونه، نعوذ بالله. فالكتابة على القبر من وسائل الشرك كما هو واضح. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وهؤلاء القبوريون يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى والكتابة عليها قرآن أو غيره هذا من وسائل الشرك، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، لا يزاد فوق القبر غير التراب الذي أخرج من القبر، كما روى أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. قال المعلق: حديث صحيح، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله لطرقه في كتاب أحكام الجنائز. وهؤلاء القبوريون يزيدون عليه الآجر، وهو الطوب الذي يطبخ على النار، الآجر الأحمر والجص النورة والأحجار. قال إبراهيم النخعي التابعي رحمه الله: كان السلف رحمهم الله يكرهون الآجر على قبورهم، لأن الآجر طبخ بالنار، فكانوا يكرهون أن يوضع في القبر الآجر، ولكن يوضع اللبن المصنوع من الطين. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون مخالفون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر لأنه من وسائل الشرك. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهم بتحريمه، أي بتحريم إيقاد السرج عليها لأنه من وسائل الشرك. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا أي غلوا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام للسجود لها والتقرب إليها، فلا تصح الصلاة عند القبر. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى، كما وقع لقوم نوح. وقد آل الأمر، أي وصل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، أعوذ بالله، ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، أي مناسك حج القبور والقباب، أعوذ بالله، مضاهاة منه، أي تشبيها منه القبور بالبيت الحرام، مضاهاة أي مشابهة. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين التباعد العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوا من دعاء غير الله وعبادة غير الله، والعياذ بالله. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، يعني مفاسد عظيمة ما يمكن حصرها. ثم بين بعض المفاسد، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، البناء بناء المسجد على القبر فتنة ومن وسائل الشرك، ومنها اتخاذها أعيادا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، ومنها السفر إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهؤلاء يسافرون إلى قبر فلان وقبر فلان، والعياذ بالله. ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، أي خدمتها، يجلسون عند القبور ويضلون الناس، وعبادها عباد القبور يرجحون أي يفضلون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، يرون أن الجلوس عند قبر الشيخ فلان أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرون سدانتها أي خدمة القبور أفضل من خدمة المساجد، نعوذ بالله. والويل عندهم لقيمها، أي للخادم الموكل بالقبر، وويل لقيمها أي لخادم القبة ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها، إذا أطفأ النور الذي فوق القبر يا ويله، يضربونه ويعذبونه لأنه أطفأ النور الذي فوق القبر، نعوذ بالله. ومنها النذر لها ولسدنتها أي لخدام القبر، والنذر عبادة، من نذر لغير الله فقد كفر وأشرك، والعياذ بالله. ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضي الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك، أن يزعمون أن الميت يفعل هذا كله، وهذا كفر بالله. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها من دعاء الميت من دون الله والنذر له والاستغاثة به، وهذا كفر بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أعوذ بالله. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، إن كان ذلك الميت صالح فإنه يتأذى من شركهم وضلالهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. لاحظوا هذا خطأ، لأن عيسى عليه السلام حي ما مات. اليهود النصارى يزعمون أنه صلب وقتل ويعبدونه، فهذا باطل، الله تبارك وتعالى كذبهم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقولهم عند قبره هذا خطأ، لأن عيسى عليه السلام ما مات، حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، أي من المشركين، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، أي هالكين. فآلهتهم يتبرؤون منهم يوم القيامة لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروا بذلك. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، وهذا يقوله الله لعيسى عليه السلام يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. قال عيسى عليه السلام: سبحانك تنزيها لك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبده وعبد أمه، يتبرؤون منهم يوم القيامة. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا الملائكة عليهم السلام: سبحانك تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها من المفاسد إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها من المفاسد في البناء على القبور تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، يفضلون القبور على المساجد والعياذ بالله. فإن عباد القبور يقصدونها، يقصدون القبور مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره أي مثله ولا قريبا منه. عندما يصلي في المسجد ينقر كنقر الديك، وأما عند القبر يبكي ودموعه تسيل ويخشع، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما في بيوت الله ما يحصل شيء من ذلك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها من المفاسد أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له، لأن الميت محتاج إلى دعوة صالحة من مسلم، والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له. فيكون الزائر محسنا إلى نفسه حيث يحصل له الثواب، وإلى الميت حيث يدعو للميت بالمغفرة والرحمة. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعائه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك. وهذا كله شرك أكبر. الميت ما عنده شيء ولا يقدر على شيء، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم بالشرك الذي وقعوا فيه وإلى الميت حيث أشركوا بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، يعني في أول الأمر، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه وهو السلام والدعاء، ونهاهم أن يقولوا هجرا أي أن يقولوا قولا قبيحا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. فشرعت زيارة القبور ليتذكر الإنسان الموت ويدعو للميت، لا أن يعبد الميت من دون الله، الميت ما عنده شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم. هذا دعاء، أي أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمكم من عذاب القبر وفتنة القبر. السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا أي تقدمتم أمامنا ونحن بالأثر أي نحن بعدكم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذا هو المشروع، السلام والدعاء. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ ليس فيها شيء مما يصنعه المشركون من دعاء غير الله والنذر لغير الله، فإن ذلك شرك. أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذي أصلح أول هذه الأمة هو التوحيد والتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف، هذا هو الذي يصلح الناس. أما البدع والشرك فإن هذا هلاك والعياذ بالله.
1: ولقد جرد السلف الصالح رحمهم الله التوحيد وحموا جانبه. السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله وأتباع التابعين رحمهم الله ومن سلك طريقهم جردوا التوحيد، أي أخلصوا التوحيد لله عز وجل، وحموا جانبه أي حافظوا على جانب التوحيد، فابتعدوا عن وسائل الشرك أقوالا وأفعالا، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر يسلمون وينصرفون، وإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة، لا يدعون عند القبر، لأن المشروع هو السلام فقط، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، ثم ينصرفون. فإذا أرادوا أن يدعوا الله استقبلوا القبلة ولم يدعوا عند القبر، لأن المشروع هو السلام فقط، يسلم وينصرف، إذا أراد أن يدعو الله يستقبل القبلة ويدعو الله، ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا استقبل القبلة ويدعو الله تعالى. ونص على ذلك الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي، في سنن الترمذي رحمه الله وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي رحمه الله، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وصححه الأرناؤوط في تخريج السنة، في تخريج شرح السنة رحمهم الله تعالى، من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يكون عن اعتقاد، فإذا اعتقدت أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، وهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع، ودعوت الله، هذا من أعظم أنواع العبادة، لأنه فيه اعتقاد في الله عز وجل أنه هو المتصرف وحده جل وعلا. فجرد السلف، أي أفردوا السلف، أفرد السلف العبادة لله، أخلصوا العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها، الدعاء للأموات والاستغفار لها والترحم عليها. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، هكذا. وأخرج أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لأن المقبرة لا تصح فيها الصلاة، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة، صلي السنن الرواتب والضحى وقيام الليل وغير ذلك من النوافل، حتى ينزل الله البركة والخير، ويتعلم أولادك وأهلك. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، تتعودون المجيء إليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لا يحتاج أن تأتوا عند القبر، صلوا علي في أي مكان، فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم. وإسناده جيد، ورواته ثقات مشاهير، ورواته ثقات، مشيرا إلى قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. لا تجعل بيتك مثل المقبرة، صلي وادعو واقرأ القرآن. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري النافلة عند القبر. فالصلاة عند القبر ممنوعة، لأن ذلك يجر إلى عبادة القبر من دون الله، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. فالنصارى والقبوريون يبنون على المساجد ويصلون عند القبور، يبنون المساجد على القبور ويصلون عند القبور، وهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. البناء على القبور والصلاة عند القبور والغلو في القبور فيه مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله عز وجل، وغيرة على التوحيد، وتهجين وتقبيح للشرك. كل من في قلبه توحيد يغضب إذا رأى ما يفعله القبوريون من البناء على القبر والصلاة عند القبر والتمسح بالقبر، هذا كله من وسائل الشرك وشرك والعياذ بالله. فكل من في قلبه توحيد يغضب ويغار، ولكن ما لجرح بميت إيلام. الميت لا يتألم بالجرح، فهكذا عباد القبور ما يفهمون ولا يتأثرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر البناء على القبر والكتابة على القبر والصلاة عند القبر والتمسح بالقبر، كل هذا يجب البعد عنه والحذر عنه، لأنه من أسباب الشرك. فمن المفاسد اتخاذها أعيادا، اتخاذ القبر عيد والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها، أي إلصاق الخدود على التراب الذي عند القبر وعبادة أصحابها، كل هذا شرك وضلال. والاستغاثة بهم، وهذا شرك أكبر، وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، أي إغاثة المكروب، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فعباد القبور يصرفون هذا كله للميت ويعبدونه من دون الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم، فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا، لو رأيت عباد القبر الذين يتخذون القبور عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، إذا رأوا القبة من مكان بعيد ينزلون عن الحمير وعن الإبل تعظيما للميت والعياذ بالله، نزلوا عن الأكوار، الكور هو ما يوضع على الحمار، والدواب الرحل الذي يوجد، فينزلون عنها تعظيما للميت والعياذ بالله، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد وهو الصوت الذي يخرج من الصدر عند البكاء. هكذا يفعلون إذا رأوا القبر والقبة التي تحتها ميت والعياذ بالله. ورأوا أنهم قد أربوا أي زادوا في الربح على الحجيج، يظنون أنهم نالوا أجرا أعظم من أجر الحجاج نعوذ بالله، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، استغاثوا بالميت الذي لا يملك شيئا، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها من القبة صلوا عند القبر ركعتين، والصلاة عند القبر ممنوعة. ورأوا أنهم قد أحرزوا أي نالوا وحصلوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، يظنون أنهم نالوا أجر أكثر من أجر الصحابة، فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا والعياذ بالله، وكل ذلك شرك، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا لأنهم أشركوا وضلوا والعياذ بالله. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، الدموع التي تسكب هناك للشيطان لأنهم على شرك وعلى ضلال، ويرتفع ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإغناء ذوي الفاقات أو ذوي الفقر ومعافاة ذوي العاهات أي ذوي المرض والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين نعوذ بالله، يطوفون حول القبر تشبيها له بالبيت الحرام نعوذ بالله، يشبهون القبر بالكعبة ويطوفون حول القبر نعوذ بالله تشبيها له بالبيت الحرام كعبة الله الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، يقبلون القبر ويتمسحون، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، فهكذا يصنعون بالقبر نعوذ بالله. ثم عفروا لديه تلك الجباه، يعني ألصقوا جباههم بالتراب الذي حول القبر وألصقوا خدودهم بالتراب الذي حول القبر يتبركون والعياذ بالله، التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، أي ما يفعلون ذلك إذا سجدوا لله. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن القرابين النذور، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، وأي أجر في هذا الشرك والضلال؟ فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، يعني يقول هؤلاء الذين تخلفوا يقولون لمن عبد القبر اعطيني أجر زيارة القبر وأنا أعطيك أجر حج بيت الله الحرام، فيقول لا ولا بحج كل عام، لأنهم يظنون أن حج القبر أفضل من حج بيت الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم. يقول الشارح: ما زدنا على فعلهم ولا ذكرنا كل ما يفعلون، ولا استوفينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هو فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. فهكذا يفعلون عند القبور، وهذا معروف. إذا خرجت من هنا وسافرت إلى البلدان الأخرى تجد هذا العجب العجاب، كل قبر عليه قبة يزورونه في شهر معين، ويأتون من أماكن بعيدة ويذبحون وينذرون ويطوفون ويدعون الميت من دون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا شرك وضلال وخروج عن دين الإسلام، نعوذ بالله من الشرك والضلال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور. النهي عن عبادة القبور والغلو في القبور واجب على كل مسلم، فلا بد أن نحذر الناس عن الشرك والضلال والبناء على القبر وعبادة القبور، وأن صاحب الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، أي وما يؤدي إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلا لما بين الله له أن في البناء على القبور ضلال عظيم وشر مستطير، وأن الخير والهدى في اتباعه، في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل هذا مذكور في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. فعلينا أن نحذر الشرك والضلال ونحذر الناس. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والبدع والضلال يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له.
2: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني
5: قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما أشيع في وقعة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل أصاب المسلمين مصيبة عظيمة أنستهم ما حصل لهم من القتل والجراح، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يطمئنهم أنه حتى ولو حصل ما قيل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أو أنه يموت، وهذا أمر لا بد منه، إما القتل وإما الموت، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل، فيجري عليه مثل ما جرى عليهم من الموت. الله جل وعلا يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالواجب على المسلمين أن يستمروا على دينهم ويثبتوا على إسلامهم ولو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أو مات، فإن العبادة لله عز وجل وليست العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول مبلغ عن الله جل وعلا، وهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر. فالواجب الثبات بعدما يرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة، كما ثبت من كان قبلهم من أتباع الرسل بعد وفاة أنبيائهم. ولهذا قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ترتدون عن دينكم بسبب فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم من بينكم. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك على المسلمين حتى ذهلوا، حتى قال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، وسيأتي ويفعل كذا وكذا بأقوام. حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجع، فكشف الغطاء عن وجهه فعرف أنه قد مات، فقبله وبكى وخرج على الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فكأنها أنزلت الآن، لما سمعها من أبي بكر كان قد نسيها وذهل عنها، فلما تلاها أبو بكر رضي الله عنه فطن لها وكأنها أنزلت الحال. فعند ذلك عرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الواجب عليهم الثبات على دين الله، فثبتوا، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد أبي بكر

0: وجالدهم حتى أرجعهم وأخضعهم لدين الله، وحتى ثبت الله به الإسلام والمسلمين. وهذا موقف آخر من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ترتدون عن دين الله عز وجل. هذا استنكار من الله جل وعلا، وبيان أن الدين لا يموت بموت الرسل أو يموت بموت العلماء، وإنما دين الله محفوظ وباق إلى أن تقوم الساعة، وأن الله يقيض للمسلمين في كل زمان ومكان من ينصر هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي أمر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
2: القطوف الدواني.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
3: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
3: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
4: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
5: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى، صلاة الضحى.
3: ولكن

0: أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
1: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
3: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
0: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
4: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
5: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافه المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
0: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
6: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
2: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: من سنن الهدى،
0: من سنن الهدى
7: صلاة الضحى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: يقول أنا أقوم بزيارة المقبرة ولغرض السلام على والدتي رحمها الله، وأصطحب معي فطور للعمال الذين يحفرون القبور، وتارة أصطحب معي وجبة غداء لهم. السؤال، هل في هذا العمل شيء؟
4: والله إن كان من باب الصدق بالمقبرة يجوز، إن كان قصدك أنها صدقة على الميت بالمقبرة فلا يصلح ذلك. إما إن جئتهم يعني إطعام عام من غير ارتباط من شيء ما في شيء، لكن قصدت أن هذا الطعام أتيت به لأجل منفعة الميت ووصول الذهب الميت وأن التحرى بالمقبرة لا يصلح.
3: أحسن الله إليكم. وتخصيص يوم لزيارة المقبرة
4: ما له أصل، زرها مفتوحة أي يوم، لأن تخصيص يوم يحتاج دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها أذكركم الآخرة وأذكركم الموت، لكن ما حدث يوم معين، بعد اتخذ يوم الجمعة أو أيام الأعياد، كل هذا لا أصل له.
1: بين السائل والمجيب.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: من فتاوى الحرمين الشريفين
2: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: يقول السائل: حسب رأي بعض العلماء رحمهم الله، تارك الصلاة يكون كافر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، وأنا أقول: كيف يكون قلبه مطمئن بالإيمان وهو لا يصلي؟ أين الإيمان ممن ترك الصلاة؟ والصلاة هي الإيمان، وهي الطاعة، وهي أفضل العبادات، والله جل وعلا سماها الإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما وجهوا إلى القبلة شرفها الله الكعبة وهم في المدينة، وكانوا يصلون قبل ذلك إلى بيت المقدس إلى الشام، فتساءلوا عن صلاتهم السابقة التي صلوها إلى بيت المقدس، عمن مات وهو متوجه إلى بيت المقدس، ما حكمه وكيف صلاته؟ قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فما يكون الرجل قلبه مطمئن بالإيمان وهو لا يصلي؟ أين الإيمان؟ والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ماذا نفهم من هذا؟ أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، يقاتل. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيفهم من هذا أن من لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، إذا لم يكن أخ لنا فهو كافر، لأن المسلم أخ المسلم حتى وإن كان شيء عنده شيء من الفسق. قال الله جل وعلا: فأصلحوا بين أخويكم. إذا تقاتل طائفتان من المسلمين يتقاتلون وكل واحد حريص على قتل صاحبه، وسماهم الله جل وعلا إخوانا لنا وهم كفار. وأما تارك الصلاة قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. معناه أنه إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ، وما دام ليس بأخ فهو كافر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولا: يرى الجمهور أنه ليس بكافر، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. ويرى بعض العلماء أنه كافر فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا، اتفقوا على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لكن عند بعضهم يرى أنه كفر، وعند بعضهم يرى أنه حد. والفرق بينهما أن من يرى كفره قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى في مزبلة ونحوها بعيدا عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته. ومن قال حدا قال يغسل ويكفن ويصلى عليه وأمره إلى الله، ومن قال كفرا قال لا يرثه أقاربه المسلمون، يكون ماله فيء لم يصرف في مصالح المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون. والصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأما من جحد وجوبها قال ليست بواجبة حتى وإن صلى فهو كافر بإجماع المسلمين. يوجد من يقول الصلاة ليست بواجبة ولا حتم، لكنها مظهر من مظاهر المجتمع، أو صفة طيبة يجتمع لها الناس، حتى هذا وإن صلى فهو كافر لأنه أنكر وجوبها. يقول معنى قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، هؤلاء أهل النار حينما يصلون ويعذبون فيها ويتألمون أشد الألم يتمنون الموت وينادون مالك خازن النار يسألونه القضاء عليهم والموت، فيجيبهم يقول إنكم ماكثون، يعني باقون في النار دائما وأبدا، فأهل الجنة لا يموتون كما أن أهل النار لا يموتون. يقول هل يجوز للرجل أن يطوف بين نسائه في ليلة واحدة أو يبيت عند كل واحدة منهن ليلة كاملة، أو هذا القول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما طاف على نسائه في ساعة واحدة، وربما اغتسل عند كل واحدة، وربما اغتسل غسلا واحدا بعد المرور عليهن. وسئل أنس رضي الله عنه عن ذلك قال كنا نحدث أنه أعطي قوة 30، فعنده قوة 30 رجل، وقيل قوة 40 رجلا من أهل الجنة، وقوة الرجل من أهل الجنة قوة 100 رجل من أهل الدنيا، فقوته صلى الله عليه وسلم الشخصية والبدنية عظيمة، فلا يستغرب أن يدور على نسائه صلى الله عليه وسلم كلهن وهن 9 في ساعة واحدة. ثم أخذ من هذا العلماء جواز أن يدور الرجل على نسائه في وقت واحد. قالوا بعد إذن من كان ذلك اليوم يومها، أو قالوا، وقال بعضهم بل هذا بعدما يتم القسمة بينهن يجعل يوما واحدا للجميع، أو حال قدومه من السفر مثلا يمر على كل واحدة منهن ثم يبدأ بالقسمة. وبعضهم قال مرور الرجل على نسائه جميعا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رؤيا أنه دار عليهن وكن تسع، ورؤيا دار عليهن وكن إحدى عشرة، فالذي قال تسع قصد الزوجات أمهات المؤمنين، لأنه جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع، والذي قال وكنا إحدى عشرة يعني أضاف إليهن الإماء ريحانة وماريا القبطية، وكنا إماء، ويأتيهن صلى الله عليه وسلم بدون قسمة. ومثل ذلك إذا رضينا بالقسمة مثلا بأن يدور عليهن في اليوم الواحد أو في الليلة الواحدة، أو يدور عليهن في وقت واحد مثلا، فهم إذا تراضوا على ذلك ساغ ولا حرج، لأن الأمر لا يعدو الرجل مع زوجاته، فإذا تراضوا على ذلك ساغ. وأما إذا لم تقبل بعض النسوة فلا يجوز له أن يرغمها، بل يقسم لكل واحدة يوما وليلة. ما حكم تزوج المسلم من اليهود والنصارى وكيف يتوارثون؟ الله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط العفاف، أن تكون عفيفة وأن تكون محصنة يعني غير زانية. وكان عمر رضي الله عنه إذا قيل له إن فلانا تزوج بكتابية ضربه بالدرة، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكن ينهى عن ذلك رضي الله عنه لما يترتب عليه من نشأة الأولاد والخطر عليهم إذا كانت أمهم كافرة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. ولذا قال العلماء رحمهم الله أصل الزواج من اليهود والنصارى جائز، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه المرء إلا للضرورة، إذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام ولم يتيسر له أن يتزوج مسلمة فحينئذ له أن يتزوج الكتابية. وأما اليهودي والنصراني فلا يباح له بحال من الأحوال أن يتزوج المسلمة. وأما التوارث فالأولاد يتبعون خير أبويهم دينا، فهم يتبعون أباهم يكونون مسلمين يرثون أباهم. وأما الزوجة إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية فإنها لا ترث زوجها المسلم، وكذلك المسلم لا يرث زوجته الكتابية، فمن شروط التوارث اتفاق الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. المسلم يرث من اعتقه حتى وإن كان كافرا، والكافر يرث من اعتقه حتى وإن كان مخالفا له في الدين بأن كان العتيق المعتق مسلم. فالأولاد الناشئون بين مسلم وكافرة حكمهم حكم المسلمين، هم مسلمون لأنهم يتبعون خير أبويهم دينا، وخير الأديان هو دين الإسلام. وأما في التوارث فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
11: أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم الذي خرجت منه كلمة يلعن فيها زوجته من غير قصد في وقت غضب؟
12: النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لأن الغضب يسلب الإنسان إرادته ويحول بينه وبين التروي والتدبر والتأمل، فلربما زل لسانه بكلمات يندم عليها بعد فهم غضبه، وربما تصرف صرفات فضرب أو دم أو أتلف أو قتل أو نحو ذلك. المهم أن الغضب بلاء يفرح به الشيطان ليتمكن من إغواء العبد وإيقاعه في كل المهالك. لكن نقول: ما صدر منك من لعن زوجتك فاعلم أن هذا خطأ منك ومنكر منك، لا يليق بك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت ناقة لعنتها صاحبتها قال: اترك، أمر بأن يعني يوضع عنها ما عليها ويترك سبيلها، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فيا أخي، لعنك زوجتك فبلاء منك ومصيبة وقلة حياء وضعف إرادة ونقص في الإيمان، فتب إلى الله واستغفر الله، واعلم أن هذه اللعنة تغلق دونها أبواب السماء وأبواب الأرض، فإذا لم تجد مجالا رجعت إلى من لعن، إن لم يكن أهلا رجعت إلى قائلها. فلعنك لزوجتك بلاء يرجع عليك، فاحذر أخي من هذه الألفاظ الوقحة.
2: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
14: بعد انتشار وسائل الاتصال وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، زادت مصائب المسلمين وأوجاعهم من أمراض نفسية وسياسية واقتصادية وغير ذلك من الأحداث. بارك الله فيكم، ما السبيل وكيف الخروج من ذلك والوصول إلى منهج الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث؟
12: يا إخواني، هذه الوسائل الحديثة بتقنياتها الدقيقة لا شك أنها جلبت على الناس مصائب، لأن يعرض فيها أحيانا برامج ومسلسلات إما إجرامية والعياذ بالله، تدعو لتدعو لتدرب الإنسان على جريمة والقتل والقتل ونهب الأموال وانتهاك الأعراض، أو العياذ بالله مسلسلات إلحادية أو مسلسلات ماجنة. المهم أنها يعرض في طياتها أشياء قد يعني تغري الإنسان بشيء يعجز عنه، يحاول أن يطبق ما شاهد وراءه. هذه الوسائل إن لم ينضبط صاحب ضوار الشرع ويأخذ النافع منها ويبتعد عن الضار منها، وإلا هلك، لأن فيها قنوات متفرقة، بعضها لحرب الإسلام وأهله، بعضها متوجه لحرب الأخلاق والفضائل، بعضها متوجه لطرح الشبه والضلالات، يعني أنواع من الإجرام والمخالفات تبث من هذه المواقع، لأن من يبثها لا يعلم حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. بعضهم ليس في حياة أخرى من الله ولا يعرف موقعه، فيبث في هذا الموقع ما يفسد الأخلاق والقيم والفضائل والنميمة والغيبة والتفريق بين الزوجين وبين أهل الآباء وأبنائهم وإلى غير ذلك من الأمور الخطيرة، بل والعياذ بالله يملؤون القلوب غلا وحقدا على الأمة وعلى ولاتها وعلى أمنها ومجتمعها. فالواجب علينا أن نتقل في أنفسنا وأن لا ننقاد وسائل نأخذ من النافع وندع الضار إلا إن كان عندنا قدرة على قرع الحجج الباطل بالحق، فهذا واجب علينا. فمن كان عنده قدرة ليرد الباطل ويدحض الباطل بالحق فهذا أمر واجب، وإلا فالإعراض عنها وعدم الإصغاء إليها أسلم للعبد ولدينه.
13: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
5: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.

يا أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني

فله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا

كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع

أن ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته. ربض الجنة ما حولها. وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال مهلا يا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فحمد الله وذكره بما هو أهله، ثم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الطبراني. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش، أو قال طول الحياة، وحب المال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال طول الحياة وكثرة المال. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فإني قريب.
3: وإذا

0: فإني قريب.
1: أحسن الله إليكم. يقول إن بعض المسلمين يرفعون أصواتهم في قراءة القرآن أو في ذكر الله بعد أدبار الصلوات، ما حكم هذا العمل؟
2: الجواب: الذكر الذي يكون بعد الصلاة مباشرة الجهر به هذا من السنة، وخاصة في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء في التهليل، فلا مانع من ذلك، لكن يكون هذا الجهر لا يؤذي، يكون الإنسان يسمع نفسه، وبالله التوفيق.
1: أحسن الله لكم. قراءة القرآن يقول المسجد إذا كان فيها أحد يصلي أو نحو ذلك.
2: الجواب: من المعلوم أن الشيء قد يكون طاعة في حد ذاته، لكن قد يترتب عليه أمور خارجية تمنع من فعله، فقد يكون فعله محرما، مثل الإنسان لو أنه اختار قراءة القرآن في الركوع، أو اختار قراءة القرآن في السجود أو بين السجدتين. قراءة القرآن عبادة، لكن ليس هذا من مواضعها. وكذلك إذا كان جهره يؤذي المصلين أو يؤذي الناس الذين يقرؤون القرآن، هو يرفع صوته رفعا يكون مؤذيا لمن يصلي ويكون مؤذيا لمن يقرأ القرآن، فلا يجوز له أن يرفع صوته. بإمكانه أن يقرأ بصوت مماثل لأصوات الذين يقرؤون القرآن، وبالله التوفيق.
0: فإني قريب.
3: وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين، مقتطفات تسر النفوس بذكرها
1: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
1: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: للمجتمعات تأثيرها على الأفراد، هل من كلمة صغيرة حول هذا الموضوع الشيخ صالح؟
4: نعم، المجتمعات لها أثرها، ولذلك فإن الذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة يكون له أجر 50 لصعوبة التمسك بها، ولذلك شرع الله الهجرة للعبد من بلد أو مجتمعا لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه ولا أن يستقل بأداء عبادته دون مؤثر. فالمجتمعات الفاسدة أعظم وسائل الفساد للنفوس والقلوب، والمجتمعات الخيرة الطاهرة من أقوى أسباب الإعانة على تقويم النفس وطهارتها. ولذا ينبغي أن يتعاون الناس على البر والتقوى، وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان، وأن يستعينوا بالله في كل ذلك. وإذا وجدوا ابتداء خلل في مجتمعهم وتسرب أخلاق غريبة عنهم، عليهم أن يتعاونوا لمكافحتها وكف أذاها وإعفاء الأمة من أضرارها وأوضارها، ولا بد من التعاون في ذلك. ولا شك أن عصرنا عصر فيها أمواج متلاطمة ورياح عاصفة وغيوم فساد مدلهمة وتكاثر من كل جهة وبواعث شر لا يستطاع تحديد مصادرها، ولا بد من الاستعانة، إذ لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وإنما رحمة الله قريب من المحسنين. فيحتاج الناس لأن يجدوا في ذلك ويستعينوا بربهم ويتوكلوا عليه. ومن أعظم أسباب الاستعانة الحرص على أداء فرائض الدين في أوقاتها، والاستعانة بها على دفع المكاره وجلب المنافع، والتقيد أيضا بطرق المكاسب الحلال حتى يتغذى القلب مما أحل الله ليصبح قلبا حيا قويا. نسأل الله الإعانة على كل خير والعافية من كل شر، والله أعلم.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: ما حكم أكل الدجاج المستورد؟ الحمد لله البلد فيها دجاج غير مستورد كثير، فكل من غير المستورد أفضل، نعم، أبعد عن الشبهة. أما الذي يرد إلى بلاد المسلمين من تلك الديار، وهي البلاد تلك من بلاد أهل الكتاب، فالأصل الحل، الأصل الحل، إلا إذا تيقنا أنها، يعني هذا الدجاج أو هذه التي أرسلوها الشحنات لم تذبح ذبحا شرعيا، فلا يجوز أكلها. حتى لو ذبحها ذبحا غير شرعي، لو كان مسلما، لا يجوز لك أن تأكلها. واضح؟ نعم، والله أعلم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به،

من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون لقد علمنا ليلة الدرس الماضي أن الله تعالى أرشد عباده المؤمنين متى ما تلا عليهم أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا تلوا علينا نحن المؤمنين توراتهم أو الإنجيل نجيبهم بجواب ونرد برد واحد ولا نطيل معهم الحوار ولا نطيل معهم الكلام والجدال أرشدنا الله جل وعلا أنه متى ما قرأ علينا اليهود كتابهم قلنا آمنا بالله آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون لا داعي لإطالة البحث معهم ولا داعي إلى المحاورة لأن الكتاب الذي أنزل عليهم قد حرف وغير وبدل واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ووصف لنا الله جل وعلا اليهود بأنهم ضالون ضلوا الطريق المستقيم اليهود حرفوا النصارى ضلوا المحجة زعموا بأن اليهود قتلوا عيسى الإنجيل تلقوه من التلاميذ الإنجيل ليس على نسق واحد الإنجيل جاء بروايات يناقض بعضها بعضا لهذا يخشى أننا متى ما أطلنا الكلام معهم أن نؤمن بشيء لا يجوز لنا أن نؤمن به أو أن نرد شيئا وهو في الواقع من كتاب الله في التوراة لا يجوز لنا أن نحرمه ونرده ولذا الفيصل أن نقول آمنا بالذي أنزل علينا وهو هذا القرآن والذي أنزل إليكم وأنزل إليكم وهو التوراة نحن نؤمن به قبل التحريف والتغيير وإلهنا وإلهكم واحد إلهنا معبودنا ومعبودكم واحد هذا في الحقيقة ولكنكم عبدتم العزير وعبدتم مريم وعبدتم عيسى ونحن لا نعبد إلا إلها واحدا ولذا قدمنا إلهنا وهو الله الذي لا يعبد سواه وإلهكم الذي لا يجوز أن يعبد سواه وهو الله تعالى وما ذاك إلا لأن كلمة الإله في لغة العرب المعبود وكل ما عبد من دون الله يسمى إلها وإن كان في الحقيقة لا يستحق الألوهية ود سواع يغوث يعوق نسر منام كل ما عبد من دون الله اتخذ إله
كوكب، ملك، قبر، صالح، إن عبدته. ما معنى إن عبدته يا إخوان؟ معنى إن عبدته يعني صرفت له عبادة الله، الأمر الذي طالبنا الله جل وعلا به، الأمر الذي تعبدنا الله جل وعلا به، هذا الأمر الذي تعبدنا الله تعالى به لا يصرف لغيره. ولذا نقول آمنا بالذي أنزل إلينا، والذي أنزل إلينا بحمد الله تعالى صانه الله وحفظه، لا يتغير ولا يتبدل. والروايات التي تسمع قراءات، قراءة نافع، قراءة ورش، قراءة حفص، قراءة الدوري، قراءة فلان، هذه ليست بروايات أو تغيير أو تبديل، وإنما القرآن نزل بهذه القراءة. فنحن عندما نقرأ بقراءة ورش أو قراءة حفص أو بقراءة الدوري أو بقراءة غيره، إنما قرأنا شيئا الله جل وعلا تكلم به. لكن ما في التوراة وما في الإنجيل مغير محرف غير ما قال الله. أضرب لك قصة: بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وقع أن زنى يهودي بيهودية، وفي كتابهم، وهو كتاب الله التوراة، أن الزاني إذا كان ثيبا يعني سبق له أن تزوج يرجم بالحجارة. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهم يعلمون أنه نبي، ولكن ما اتبعوه بل قالوا إنه نبي الأميين، قالوا نذهب إلى نبي الأميين حتى يحكم، لعله إذا حكم لا يحكم بالرجم إنما يعذب. فأتوا إلى رسول الله وأخبروه الخبر، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما في كتابه التوراة، فأعطوا التوراة رجلا ووضع يده على آية الرجم وصار يقرأ من عندي غير ما أنزل الله. فأمر رجل من اليهود، أخبر رجل من اليهود رسول الله أن آية الرجم موجودة في التوراة، فأمر بأن يرفع يده فرفع يده وإذا بآية الرجم موجودة في التوراة. ونحن يا أهل الملة، يا أهل الإسلام، أنزل الله تعالى عقوبة الرجم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكانت آية تتلى في كتاب الله. فإذا ما زنى الثيب بمعنى الذي سبق له أن تزوج مطلقا، الزوجة موجودة، طلقها، ماتت، ما دام أنه قد سبق له أن عقد ودخل على امرأة، إذا زنى لا قدر الله يرجم. اليهود قال لهم النبي: ماذا في توراتكم؟ قالوا: يسمخ وجهه، نأتي بالفحم ونجعله على وجهه ونركبه على حمار ونجعل وجهه في دبر الحمار ونطوف به، هذا ما في كتابنا. وكذبوا. الذي في كتابهم الرجم، والذي في كتابنا البكر الذي ما سبق له أن تزوج الجلد، وتغريب عام يجلد 100 جلدة بنص القرآن ويغرب عام إما بالنفي أو بالسجن. الثيب إذا زنى واعترف بالاعتراف يقول نعم إنه زنى ويريد التوبة ويريد أن يطهره الله، فماذا الحكم؟ الحكم أن يرجم بالحجارة
حتى يموت، أو شهد عليه 4 شهداء وكل منهم يذكر بأنني رأيته يزني في المرأة وأن فرجه في فرج المرأة، لا يكفي أنه رآه معها في الحجرة، لا يكفي أنه رآه على بطنها، لا يكفي أنه رآه يتحرك، لا، بل رأى فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، لأن هذا فيه موت وفيه هلاك. فإذا شهد 4 شهداء بهذه الكيفية رجم، شهد 3 بأننا رأيناه يزني بها وفرجه في فرجها، والرابع قال لا أنا ما أشهد إلا أنني رأيت عليها يتحرك، 3 4 كلهم يجلدون حد القذف. فالله تعالى عندما شرع لنا هذا الشرع وأمر بالرجم إنما قيده بقيود شديدة عظيمة. وكان قرآن يتلى الشيخ والشيخة، يعني البئة الثيب والثيبة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا قرآن في هذا الكتاب العزيز، نسخت التلاوة وبقي الحكم، الحكم بينه صاحب هذا القبر، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكننا مع الأسف في كثير من بلادنا التي تعمل بالكتاب العزيز بالقرآن نعمل بشيء وندع شيء، ما يتعلق بالحدود هذا ليس من شأن القرآن، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالنكاح، العقد، الأحوال الشخصية هذا للإسلام، ما يتعلق بالبيوع ليس للإسلام، ما يتعلق بالأوقاف ليس للإسلام، ليس لهذا الكتاب، وإنما هذا الكتاب للعقد، النكاح، الطلاق وما إلى ذلك. وأما عدا هذا فالقرآن لا يصلح أن ينظر وأن يقضي فيه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد الكتاب محرف مغير، والصيغة الذي تقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أتت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بكتف بعير فيه قصة يوسف، وحفصة رضي الله تعالى عنها أخذت الكتف وصارت تقرأ على النبي قصة يوسف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو أن يوسف أتى نبيا فاتبع وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. لو أن يوسف صاحب هذه القصة التي في الكتف وأتيت بها يا حفصة تقرئينها، لو أنه بعث نبي وصادف أنني أيضا بعثت فيكم واتبعتم يوسف وتركتموني ولم تتبعوني لضللتم، بمعنى أن شريعة يوسف نسخها الله، وأن جميع الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى من نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعث الله وأرسل الله رسل، جميع هؤلاء الرسل ومن آخرهم فيما نعلم موسى وعيسى، نسخ الله شرائعهم ولم تبقى إلا هذه الشريعة السمحاء التي رضي الله تعالى بها دينا لنا. وهذا خلاف قصة أبيها، أبوها رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب
يحدثنا عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة من التوراة يقرأها عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي يحدث. فقلت فتغير وجه النبي، فقلت لعمر: ألا ترى وجه رسول الله يا عمر؟ انظر إلى رسول الله، تغير وجهه ومغضب. وكان النبي إذا غضب احمر وجهه، انتفخت أوداجه على صوته. فلما نظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم عمر غضب النبي، قال عمر: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. فلما سكن غضب النبي صلوات الله وسلامه عليه قال النبي لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يدع التوراة ويتبع رسول الله. هذا في أنبياء الله ورسل الله. يا عباد الله، بالله عليكم، أيجوز أن نقارن بين القانون الوضعي وبين شريعة موسى وعيسى، فضلا أن نقارن بينها وبين هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وندع هذا الكتاب لا نعمل به، ونأخذ بقانون غربي وشرقي، ونقول إنه أولى بالاتباع من كتاب الله، وأننا إذا ما اتبعنا كتاب الله جل وعلا تأخرنا وصرنا متخلفين. لهذا ما بال الله بنا، وجعل الله تعالى أمرنا متعلق بغيرنا، أمرنا متعلق بغيرنا. إن شاكتنا شوكة ذهبنا إلى مجلس الأمن ومجلس الظلم وما إلى ذلك، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. إن الله مع الذين اتقوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فشريعة الأنبياء من قبلنا نسخها الله تبارك وتعالى، ولهذا نحن لا نؤمن بما أنزل الله على الرسل إجمالا لا تفصيلا، ولا نعمل بما جاء به الرسل من قبل، وإنما نعمل بما جاء به هذا الكتاب العزيز وما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإيمان الإجمالي يجب أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وبجميع الكتب، ولكن تعالى في التنفيذ في العمل في الاتباع لهذا الكتاب ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال الله تعالى: وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مدعنون مطيعون منقادون متبعون. لا نلوي عن هذا الكتاب لأن فيه الخير كل الخير، ولا داعي لأن أكرر ما أقول مرارا، والله العرب ما كانت لهم قائمة على وجه هذا الكوكب الأرضي، وما كان يبالى بهم قط. الأمر لدولتين عظيمتين على وجه الأرض في زمن النبي وقبل النبي، لدولة فارس ودولة الروم، بل إن ملك فارس أو ملك الروم إذا ما أراد أن يأمر العرب بشيء لا يتنازل أن يخاطب العرب أو يبعث إلى العرب، وإنما يخاطب ملك الحبشة. إذا خاطب ملك الحبشة قال لملك الحبشة: مر ملك العرب أن يفعل كذا وكذا وكذا، يعني لا يستحق أن أخاطبه لأول مرة. فجاء الله بهذا الكتاب واتبعه، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام قومه وأمته. ماذا كان الأمر بعد ذلك؟ كل الدنيا تحت أقدامهم، كل الدنيا تحت أقدامهم، والعالم في ذلك الوقت لا يتحدث ولا يكتب، إذا ما كتب خطاب إلا باللغة العربية للخليفة أبي بكر عمر عثمان علي الحسن معاوية بني أمية، لا تعرف ترجمة، تأتي إلى
إلى الخليفة، وإنما هم يترجمون باللغة العربية ويأتون بها إلى الخليفة، لأن الله تعالى رفع قدرهم، ولأن الله تعالى أعظم شأنهم، لأنهم اتبعوا هذا الكتاب الذي أنزله الله على سيد الخلق. ولما حصل التواني وحصل الدبور وحصل التخلف عادت الجاهلية الأولى، حتى بعث الله البعث. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا توفيقا وتمسكا وهدى ورشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ذلك بين الله جل وعلا أمر، ورد الله تعالى على من زعم أن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس من قبل الله وتعجبوا، فذكر الله جل وعلا أنه لا عجب، وقد ظنوا أن إنزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاير ومخالف لما أنزل الله من الكتب قبل على الرسل. فقال الله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يا محمد. لا عجب في أن ينزل إليك كتاب، لأن من قبلك من الرسل الذين أنزل الله عليهم الكتب كان وضع الإنزال إليهم كوضع الإنزال إليك، لأن الله تعالى قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. من قبلك أنزل الله تعالى إليهم الكتب، وما خاطبهم الله جل وعلا عيانا، وإنما خاطبهم الله تعالى، خاطب من خاطب منهم من وراء حجاب كموسى، أو أن الله تبارك وتعالى يرسل رسول إلى ذلك الرسول، ملك من الملائكة. وأنت يا محمد أنزلنا إليك الكتاب وحيا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأنت ينزل عليك الوحي بواسطة ملك، فلما يعجبون ويستغربون ويزعمون بأن هذا الأمر الذي جئت به ليس وحيا من قبل الله تبارك وتعالى؟ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. أهل الكتاب اليهود والنصارى المتمسكون بالكتاب الحقيقي الذي لم يتغير ولم يتبدل يؤمنون به، يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه، وما تركوا ديارهم وأتوا إلى هذه البلاد أو أذهبوا إلى خيبر أو إلى أذرعات ودنوا من بلاد العرب إلا لأنهم قرأوا في توراتهم وقرأوا في إنجيلهم أنه حان ظهور نبي آخر الزمان. ولذا أتى اليهود إلى يثرب وأقاموا بها ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى خيبر كذلك. وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لو قرأنا قصته، وقصته عجيبة غريبة، فر من أبيه وذهب إلى راهب وبقي معه، الراهب بعثه إلى الموصل، بعثه إلى الشام، بعثه إلى كذا وكذا، وآخر راهب أمره بأن يأتي إلى أرض ذات نخيل وأشجار، وأخبره بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان. فبيع سلمان رضي الله تعالى عنه
بالمدينة واستقر بالمدينة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. الراهب بحيرة الراهب لما رأى النبي مع عمه أبي طالب، وكان النبي قد ذهب مع عمه وهو صغير عمره 12 عام، رآه الراهب، عندما رآه الراهب طلب من عمه أن يعود به، إن هذا الشاب له شأن. ورقة بن نوفل قريب لخديجة، لما نزل الوحي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأتت به خديجة إلى ورقة، وكان ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه قد تنصر، علم أن ما عليه العرب وما عليه الجاهلية دين زائف، يعبدون الأحجار والأصنام والكواكب، هذا ليس بدين الله الحق، قد تغير غيروا وبدلوا، فاعتنق النصرانية. فلما جيء به إلى ورقة بن نوفل نظر، قال له: لن يخزيك الله أبدا أبدا، ليتني كنت فيها جذعا، أنا أعلم بأنك تبعث وستجد من قومك ما تجد، يا ليتني كنت فيها جذع حتى أنافح وأدافع عنك. لما سافر مع ميسرة نزل في شجرة، ظل شجرة، هذه الشجرة عندهم معلوم بأنه سينزل فيها نبي آخر الزمان، وغير ذلك كثير وكثير. ولهذا قرر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك، هذا الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، بخلاف الذين غيروا وبدلوا، وبخلاف الذين دخلهم الحقد والحسد، لأن الله جل وعلا ميز الأنصار الذين سمعوا من اليهود أنه حان ظهور نبي آخر الزمان فبادروا واتبعوا رسول الله وآمنوا به. عندما رأوا أن العرب سبقوهم دخلهم الحقد ودخلهم الحسد. مرة أخرى ما جلسوا بطيبة يثرب إلا انتظار لظهور رسول الله، وكانوا يتقاتلون، الأوس ومعهم جماعة من اليهود، الخزرج ومعهم جماعة من اليهود، العرب يتقاتل بعضهم مع بعض واليهود مع بعض قبائل العرب. فإذا ما وقع القتال بينهم قال اليهود للعرب: حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب الموجودون هنا والذين كانوا بالمدينة قبل هجرة النبي من العرب صنفان من العرب، قبيلتان كبيرتان من العرب، القبيلة الأولى الأوس، القبيلة الأخرى الخزرج، الذين سموا بعد ذلك الأنصار، وإلا من قبل ما كانوا يسمون الأنصار، كانوا يسمون الأوس والخزرج. فلما تبعوا رسول الله وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعطوا هذا اللقب الأنصار. كلمة الأنصار هذه إنما نالوها بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن العرب لما سمعوا هذا الكلام وعرض النبي نفسه عليهم خرجوا للحج، عرض النبي عليهم: أنا نبي آخر الزمان، قرأ عليهم ما قرأ من القرآن، قالوا: هذا النبي الذي حدثتنا به اليهود. فبايعوا رسول الله واتفقوا معه على أن يعودوا في العام القادم، فعادوا في العام القادم، عاد 70 رجل وامرأتان واتبعوا رسول الله وآمنوا برسول الله. ووعدوه مرة أخرى أنه يأتي إليهم وأنهم ينصرونه وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، الأوس والخزرج. بقية قبائل العرب قالت: دعوا محمدا وقومه، قريش،
إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، وإن انتصروا عليه كفونا المونة. اتركوا محمد مع عشيرتي مع قومي، ما لنا وله. فشاء الله تعالى أن يكون النصر، وفتحت مكة في السنة 8 من الهجرة، وأذعنت قريش واستسلمت لأمر الله بعدما عاندت رسول الله وناوأته قرابة 21 عام، 13 عام في مكة، 8 عام بالمدينة. كسرت الحرب، أذعنوا لأمر الله، فتح النبي مكة قهرا عنوة، وقف على باب الكعبة: ما ترون أني فاعل بكم بعد هذا العداء المرير الشديد؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، استسلموا، طاطوا الرؤوس، خنعوا، خضعوا. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنا مسامح، أقول لكم كما قال يوسف. كان النصر في السنة 8. بقية العرب لما تأكدوا دخلوا في دين الله أفواجا، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حان أجلك يا محمد، والعلامة أنه يأتي نصر الله، وترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن الفتح كان في السنة 8. السنة 9 تسمى عام الوفود، وفود العرب، وفد كندة، وفد كذا، وفد كذا، وفد كذا، يأتون مبايعين مستسلمين مذعنين مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا في السنة 9. السنة 10 حج رسول الله حجة الوداع، يودع فيها الناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقف بعرفة، أنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد النبي إلى مكة بعدما بات بمنى 3 أيام: اليوم 10، اليوم 11، اليوم 12، اليوم 13 من ذي الحجة. أتى إلى المحصب، بات بالمحصب صلى الله عليه وسلم، استيقظ، ذهب إلى الكعبة وصلى صلاة الصبح، وبعدما انتهى من صلاة الصبح طاف بالبيت طواف الوداع، أتى إلى الملتزم. الملتزم موضع بين الباب، بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، وضع صدره ووضع يده ووقف في هذا الموضع موقف الذليل لمولاه، ودعا الله تعالى بما شاء، ثم انصرف وأتى إلى طيبة، أقام بطيبة الطيبة بقية الحجة المحرم صفر. في ربيع الأول انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن آمن بهذا الكتاب جماعة من أهل الكتاب، منهم عبد الله بن سلام، وغيره كثير، غيره كثير من اليهود الذين آمنوا. ومن أغرب ما حصل للذين آمنوا من اليهود هذا الرجل اليهودي الذي ترك الصافية رضي الله تعالى عنه في يوم أحد، دخل الإيمان في قلبي ودخل في الإسلام، والنبي قد ذهب إلى أحد، وما كان منه إلا أن أوصى بأن تكون هذه البساتين وقف لرسول الله
صلى الله عليه وسلم، وذهب يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، واستشهد رضي الله تعالى عنه بعد أن وقف مع قومه موقف: يا قوم، أنتم تعلمون أنه رسول الله، وأن الله جل وعلا قد أنزل في الإنجيل ما يبين لنا صفته، وصفته هي حق. ما رضوا، الله جل وعلا أراد له الخير، فذهب وقاتل واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما ركع لله ركعة، ما سجد لله سجدة، هذا أمر واقع. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، ومن هؤلاء يعني من العرب من قريش من آمن بك وآمن بهذا الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء اختلف المفسرون هل الضمير يعني الإشارة تعود إلى من من هؤلاء من يؤمن به، أهم اليهود أم العرب؟ والذي عليه جماعة كبيرة من أهل التفسير أن الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى، منهم من آمن يؤمن به، ومن هؤلاء العرب من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، المعاندون، المشركون، الذين يعلمون الحق فيزيغون عنه. ثم ذكر الله تعالى ما يؤيد بعثة رسول الله، وأنه نبي حقا، ويرد الله جل وعلا الفرية التي قالها بعض من اتهم النبي بقوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. هذه أساطير وأخبار الأولين وقصص الماضين من فارس والروم، محمد اكتتبها فجعل يمليها عليكم. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، محمد ما اكتتب شيء وما تلقى شيء، وإنما شأن محمد صلى الله عليه وسلم ما يلي: وما كنت يا محمد تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أنت لست بقارئ ولست بكاتب، وإنما أنت أمي. فلو كان لهم عقول يسترشدون بها وقد عشت في أوساطهم منذ صباك، منذ أن وقع على وجه الأرض في مكة، حضنته أمه، جاءت حليمة السعدية من بني مالك، يأخذون الأطفال للرضاع يرضعون، والعرب كانوا يرضعون أبناءهم ويدفعون أبناءهم إلى القبائل العربية حتى يتعلم الولد اللغة العربية الفصحى، لا يعيش بين أبويه، وإنما تأتي مرضعات تأخذ الأولاد وتذهب بها إلى الخلاء، إلى البرية، إلى ما إلى مواضع بعيد عنهم. جاءت حليمة مع جماعة طلبوا الرضعاء، عرض النبي على جماعة وجماعة لا يريدونه لأنه يتيم، لا أب له، له أم فقط، وغالبا من أراد أن يرضع يرضع من له مال، من له جماعة، من له عشيرة يدفعون المال. من ضمن من رد حليمة أول الأمر، بقيت أياما وهي تلتمس الرضعاء ما وجدت، أرادت أن تعود مع زوجها
وهي على أتان حمار جلكم الله ومعها زوجها. فلما أيست ولم تجد من ترضع أشار عليها زوجها أو أشارت على زوجها أن تأخذ هذا الغلام محمد. أخذت الغلام من اليوم الأول در لبنها، من اليوم الأول الأتان شبعت واختلف وضعها، ما زال الأمر في استمرار خير إلى أن ذهبت إلى قومها وهي تفوق جميع من خرج يلتمس الرضاعة. عاش النبي فيهم ما عاش. لما بلغ السادسة من العمر عاد إلى مكة، بقي في مكة، ماتت أمه، مات جده، ماتت أمه بالأبواء، جاءت تزور جماعة لها، وأثناء عودتها ماتت في الطريق، أخذته بركة أم أيمن حتى عادت به إلى مكة صلى الله عليه وسلم. عاد إلى مكة نشأ مع جدي، مات جده في الثامنة من العمر، صار عمه أبو طالب كفيلا له يتولى أمره. بلغ 25 من العمر ذهب إلى الشام مع عمه، ذهب إلى الشام مع ميسرة، بلغ من العمر 40 عام، بعثه الله إلى الناس كافة. ظل في مكة بعد البعثة، ما خرج لا إلى طيبة ولا إلى أي موضع إلا إلى الطائف، رده أهل الطائف ردا سيئا، رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان، حتى الضيافة ما ضيفوه، إنما ضيفه مولى لجماعة من العرب، أخذ شيئا من العنب دفعه إليه. الخلاصة هذا حاله إجمالا. أين تعلم؟ أين درس؟ من أين قرأ؟ ما كنت تتلو من قبله من كتاب يا محمد، بل أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، بعثت في قوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. وضع العرب في ذلك الوقت أن غالبهم أمي لا يقرأ ولا يكتب. جاءه الوحي، نزل عليه جبريل، والنبي في غار حراء بعدما بلغ 40 من العمر، ضمه جبريل، اقرأ. النبي باعترافه قال: ما أنا بقارئ. أرسله، ضمه الثانية، اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ضمه الثالثة، أرسله، قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول وحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بقارئ. ولذا لما توالى الوحي، توالى التنزيل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يقرأ، عندما يقرأ جبريل يحرك لسانه يريد أن يحفظ ما يقول جبريل، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فدعوى أنها أساطير أولين كفر محض كذب، لأن الله تعالى قال: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. دعوى أخرى: إنما يعلمه بشر، قالوا: يوجد خيل حداد رومي في مكة، محمد صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا الخيل ويجلس عنده ويتلقى منه. رد الله تعالى أيضا هذا الزعم الباطل، وقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الرومي ما هو عربي، لسانه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهما في هذا الكتاب العجيب. بل إن العرب أنفسهم مع أنهم اشتهروا بالفصاحة بالبلاغة، ما استطاعوا أن يأتوا بآية مثل هذا القرآن المجيد. فليأتوا بآية، فليأتوا بسورة، فليأتوا بعشر سور، والله لا يستطيعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام
إنما أوحى الله تعالى إليه أمرا معجزا. هذا القرآن معجز، هذا القرآن معجز، لن يقوى أفصح الفصحاء ولا أبلغ البلغاء أن يأتي بآية واحدة. الكذاب مسيلمة قال لا أنا آتي بقرآن، أنا أنزل قرآن. إيش عندك يا مسيلمة يا كذاب يا مفتري؟ قال أنا عندي قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا كذا. كلام هراء، كلام باطل. اسمع يا أخي، أنا أقرأ عليك آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، قال الله يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. آية واحدة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. والله ما أحد يستطيع يأتي بآية من هذه الآيات أو مثل هذه الآية التي تروت عليك، خبر أمر نهي في آن واحد. يقول الله تعالى وما كنت تتلو يا محمد من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما كان النبي كاتبا، بل له كتاب يكتبون له، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة، ومنهم جملة كانوا كتاب يكتبون للنبي. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وكونه صلى الله عليه وسلم أمي ليس بعيب لرسول الله، لكن عيب في غير رسول الله. عدم قراءة النبي وعدم كتابته إعجاز له. وأما إذا كنت أنا وأنت لا نقرأ ولا نكتب، هذه وصمة عار في وفي من اتصف بذلك، لا سيما والوقت في ذلك الوقت والحال في ذلك الوقت، الحال في ذلك الوقت وقت بلاغة عظيمة. العرب لهم أسواق يجتمعون فيها قبيل الحج، يأتون إلى عكاظ، يأتون إلى ذي المجاز، يأتون إلى مجنة، فإذا ما اجتمعوا وأتوا إلى هذه المواضع باعوا واشتروا، وبعد ذلك عقدوا منابر الشعر، منابر البلاغة. الشاعر يقرض قصيدة من 100 بيت 200 بيت 300 بيت، لا من نوع شعرنا، إنما من نوع الشعر العربي الجزل، فيستند على صخرة أو يقف على صخرة والعرب يستمعون. أمة يريدون أن يقفوا على لحنة، على خطأ واحد، فينشد هذه الأبيات الجزلة العظيمة الفصيحة البليغة، فإذا ما سمعوها وأقروا جودتها أخذوها وجعلوها مقطوعة جميلة علقت في الكعبة، سمونها معلقة، كمعلقة عنتر بن شداد ومعلقة زهير بن أبي سلمة وغيرهم. هذه رائعة جدا، كلهم يقرون هذا. جاء هذا القرآن عجزوا أن يأتوا بآية. فإذا كون النبي أمي ليس بعيب ولا بعار، وإنما العيب والعار في من ولد ونشأ في بلاد العرب وفي عصر العلم وفي عصر البلاغة والنور، ثم يبقى جاهلا لا يقرأ ولا يكتب. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. وذهب الباجي وهو من أعيان علماء المالكية وتبعه أقوام على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب من باب الإعجاز،
ما تعلم القراءة والكتابة من قبل، ولكن تأتي مناسبة تقتضي أن يكتب، فيكتب النبي من باب الإعجاز، أو يقرأ من باب الإعجاز. واستدلوا بقصة علي عام الحديبية، لما أمر النبي علي رضي الله تعالى عنه أن يكتب الصلح، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. العرب قالوا لا، سهيل قال لا، ما تكتب رسول الله، تكتب ابن عبد الله، نحن نعرف بأنك ابن عبد الله، ولو كنا نعلم أنك رسول الله اتبعناك، أنت لست برسول الله. فقال النبي لعلي الذي كتب: أمحها، أزل كلمة رسول الله. ما رضي علي، ما أمسح، أنا مؤمن بأنك رسول الله فلن أمحو هذه العبارة. فقال النبي لعلي، قال النبي لعلي: أرنيه، أين الموضع؟ فأرى علي رسول الله الموضع، ومحاه الرسول بيده ليزيل المشكل، ولأنه يعلم بأن الله تبارك وتعالى عندما أمره بأن يقف في هذا الموقف فيه خير للأمة، أزال هذا وكتب. كلمة كتب اختلف فيها العلماء، جماعة قالوا كتب بيده وهم قلة، جماعة قالوا كتب بمعنى أمر أن يكتب. الوالي، الحاكم، السلطان، الملك، الأمير يقول: هذا ما قررناه وكتبناه، مع أنه ما كتب، رئيس الديوان كتب أو وزير الإعلام كتب بأمره. فإذا قال ما كتبناه وقلناه بمعنى ما أمرنا بأن يكتب وما أمرنا بأن يقال، وهو لم يكتب بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كتب بيده، وإنما أمر بأن يكتب. علي لم يكتب، لا يمنع أن غير علي أمره النبي أن يكتب فكتب. إذن الفعل يضاف إلى الآمر، والآمر لم يكتب بيده وإنما أمر، فإذا ما أمر وصار الأمر من قبله يجوز لنا في اللغة أن نقول كتب قال فلان، مع أنه ما تكلم، ما كتب بيديه، لا بأس بذلك وهو مستقيم، حتى يبقى الأمر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فإذا كان هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، والله جل وعلا قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لم يتهمونك يا محمد وقد أتيت بهذا الأمر المعجز، والحال أنك لم تقرأ ولم تكتب، لم لا يؤمنون بك؟ لم يفترون عليك ويتهمونك بما اتهموك به؟ فلو أنك كنت تكتب وتقرأ لارتاب المبطلون، ارتابوا في أمرك، وقالوا ما قالوا، ويؤيدوا ما قالوا أنك تكتب وتقرأ. لكن ما دام أن الحال أنك لا تقرأ ولا تكتب وقد جيتهم بهذا الأمر المعجز، اسمعوا قول الله. الله جل وعلا قال لأم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة، أم موسى ارضعيه، ارضعي موسى أمر، فإذا خفت عليه خبر، فألقيه في اليم، ألقيه أمر، ولا تخافي نهي، ولا تخافي ولا تحزني نهي، إنا رادوه إليك خبر وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة فيها أمرين وفيها نهيين وفيها خبرين، من يستطيع أن يأتي بهذا غير الله العليم الحكيم العظيم؟ لا إله إلا هو.
آية لا تتجاوز

0: وأعرف الشعر، والله إنه ليس بشعر ولا كهانة، لكن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فالتهمة غير حقيقية، ولو أنهم اتهموه وأتوا بأدلة فرضا والله لن ندع قول الله لقوله، لأن الله تعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، والله جل وعلا أخبر بأنه أرسله وأنزل عليه. قالوا أساطير الأولين، قال الله تعالى قل أنزله، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا إله إلا هو، فهو وحي أنزله الله، وليس بسحر ولا كهانة ولا كذب ولا افتراء. ولذا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول علينا محمد بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الذي جاء به ليس بقول افتراه هو، لا، بل هذا القول منزل من قبلنا، من قبل الله تبارك وتعالى. أكد الله الخبر، وأيد الله جل وعلا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بأمر من قبل الله. اسمع قول الله، بل كلمة إضراب عما سبق، بل هو آيات، هذا القرآن آيات دلائل واضحة بينة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن المجيد آيات وعظات ودلائل واضحات، الله جل وعلا يسره للذين أوتوا العلم فهو في صدورهم يحفظونه ويقرؤونه، لا يمحوه الماء، هذا حافظ وهذا حافظ وهذا حافظ وهذا حافظ، إن استيقظ قرأ، وإن رقد قرأ، وإن مشى قرأ، وإذا كتب ومحي من الكراس أو من اللوح أو من الكتف أو من الموضع الذي كتب به، لكن هذا حفظ وهذا حفظ. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جملتهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم كانوا يرددون القرآن ويقرؤونه، وبرز منهم من برز وحفظ منهم من حفظ. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظه جماعة كبيرة، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، والنبي تارة يقرأ على بعضهم ويحب أن يسمع القرآن من غيره، وقال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال أنا أحب أن أسمعه من غيري، فهو كتاب الله في صدور الذين أوتوا العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
3: والسائل: في بلادهم كلمة دارجة يقولون خير يا طير، هل هذه كلمة دارجة؟
4: هذا ينبغي ألا نقوله. هذا ابن عباس رضي الله عنه كان في درسه، وكان فيه رجل من ضمن الجالسين، لما سمع طائرا يصيح قال خير خير، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر، يعني طير يصيح، وهذه صياحه يدل على خير وعلى شر. كل الطيور تطير وتصيح، لا يدل لا على خير ولا على شر. ولذلك لا ينبغي أنه يأخذ هذه الكلمة لأنها من بقايا الجاهلية.

0: خيرية، خير يعطيه، هذا هو نفسه. يعني كانوا يتشاءمون ويتطيرون أو يتفاءلون بالطيور، ولا ينبغي المسلم أن ينهج هذا المنهج أو يقول هذه الكلمة.
1: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
3: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
2: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
3: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى
4: مع الدرس السادس.
5: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله:
6: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. عن أبي هريرة.
3: هذا الحديث فيه بيان أيضا سعة رحمة الله عز وجل، ووجه بيان سعة رحمة الله أن الله كتب على نفسه تفضلا منه وكرما أن رحمته تغلب غضبه، أي أن صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب، وهذا لا شك أنه أصلح وأنفع للعباد، حيث أن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، وهي مقدمة على الغضب. من فوائد الحديث فيه بيان إثبات صفات الله عز وجل الفعلية، ومن صفات الله عز وجل الفعلية هنا الغضب، كما جاء في كلام الأنبياء في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. هذا دليل على ارتباط الغضب بالمشيئة، فيكون من الصفات الفعلية. أما الرحمة فهي من الصفات الذاتية، وأما الرضا فهو من الصفات الفعلية. فالصفة التي تلازم ذات الله عز وجل تكون من الصفات الذاتية، والصفة التي ترتبط بالمشيئة تكون من الصفات ماذا؟ الفعلية. هذا الحديث دليل على تفاوت صفات الله عز وجل فيما بينها، فبعضها أعلى من بعض، وكل صفات الله حسنى وكاملة، لكنها يتفاوت بعضها عن بعض. ومما يدل على ذلك أن الرحمة أعظم من ماذا؟ من الغضب، وكلها صفات لله عز وجل. من الأدلة على ذلك الواضحة أن القرآن كلام الله وهو صفته، ليس كذلك؟ هل القرآن كله على مرتبة واحدة أم أن سوره وكلامه يتفاضل بعضه عن بعض؟ ما أعظم سورة؟ فاتحة. ما أعظم آية؟ كرسي. يعني أن الكلام الله يتفاوت بعضه عن بعض، لكنها كلها كاملة في الحسن وليس فيها شيء من النقص في وجه من الوجوه. نعم.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة.
3: وهذا الحديث أعظم، أو من أعظم أحاديث الرجاء أيضا، الحديث من أعظم أحاديث الرجاء، وهو بشارة للمسلمين الذين هم على المعصية ودعوة لهم للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله عز وجل على العباد إنسهم وجنهم وبهائمهم، هذه الرحمة الواحدة هي التي يحصل بها التعاطف والتراحم وحصل بها الإسلام، نعمة الإسلام، وحصل بها نعمة القرآن، وحصلت بها نعمة الصلاة ونعمة العبادات والرحمة التي بين التي في قلوب العباد وغير ذلك من أوجه الرحمة الكثيرة في هذه الدنيا، هي كلها آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي رحمة واحدة في هذه الدنيا. فكيف إذا أضيف إلى ذلك يوم القيامة 99 رحمة؟ وهذا من أعظم الأدلة على سعة رحمة الله، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الوحش أي الحيوان المتوحش في هذه الدنيا يرحم صغيرة بهذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على العباد. ومن رحمته سبحانه أنه أخر هذه الرحمات التي 99 إلى يوم القيامة، لأنها هي الدار الحقيقية وهي التي يحتاج العباد فيها أكثر إلى رحمة الله وإلى لطفه وعفوه. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم ويرحمنا وإياكم ووالدينا يا رب العالمين. هذا الحديث من فوائده إثبات صفة العلو لله عز وجل. أين هذا من الحديث؟ أنزل، فإنه لما أنزل دل على أنه في العلو سبحانه وتعالى، وهذا من أوجه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وعلو الله عز وجل له أدلة كثيرة، لذلك ابن القيم يقول في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. آلاف الأدلة تدل على علو الله، لكن هذه الأدلة الكثيرة جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وزاد عليها ابن القيم نوعا واحدا حتى أوصلوها إلى 21 نوعا، ليس 21 دليل، 21 نوع من الأدلة، وكل نوع فيه مئات الأدلة. من الأنواع مثلا الآيات أو الأحاديث التي فيها نزول الأشياء منه، نزول الأشياء منه، ومنها هذا الحديث: أنزل منها رحمة واحدة. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى: باب فيما عند الله تعالى من الرحمة والعقوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
3: هذا الحديث أيضا من فوائده بيان عظيم عذاب الله وعظيم سعة رحمة الله، فكما أنه واسع الرحمة هو أيضا شديد العقاب. ومن فوائد الحديث أن على العبد أن يعبد الله خوفا ورجاء ومحبة، فلو عبد الله وحده فقط في جانب الخوف لما طمع في جنته وقنط من رحمته وأيس من رحمة الله، ولو عبد الله فقط في جانب الرجاء لما خاف عذابه ولا طمع في جنته مهما كان على العمل أو مهما كان مقيما على المعاصي أو الكفر. لكن الصواب أن يعبد الله ماذا؟ وطمع خوفا ومحبة ورجاء. يقول أهل العلم: من عبد الله فقط بالرجاء كان مرجئا، ومن عبد الله فقط بالخوف كان خارجيا أو حروريا، ومن عبد الله فقط بالمحبة كان زنديقا أو من غلاة الصوفية، ومن عبد الله خوفا ورجاء ومحبة كان من أهل السنة والإيمان. وهذه الثلاث تسمى أركان العبادة. ما الدليل على هذه الأركان الثلاث؟ سورة ماذا؟ الفاتحة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له فيها رسالة صغيرة، فوائد من سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين دليل على أي ركن؟ المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، الرحمة تفيد الرجاء. مالك يوم الدين وعيد وتهديد، دليل على ماذا؟ الخوف لما ذكر الثلاث بين أنها أركان العبادة فقال إياك نعبد، أي أن ما مضى هو الذي تقيم عليه العبادة. واضح؟ وأهل العلم لهم أقوال أيهما يقدم، هل يقدم الرجاء أم يقدم الخوف، لكن لا يفترقان، لكن قد يغلب أحدهما الآخر في قلب العبد. منهم من قال أنه في حال الصحة يغلب جانب ماذا؟ الخوف، وفي حال المرض والاحتضار يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومنهم من قال يغلب دائما جانب الرجاء، لأن الرحمة مقدمة على الغضب. ومنهم من قال إنه دائما يغلب جانب الخوف. ومن أبدع الأقوال في هذه المسألة ما قرره بعض أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبيانه أن المؤمن هو طبيب نفسه. ماذا؟ أن المؤمن هو طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه الأمن من مكر الله وزيادة الاطمئنان سلك طريق ماذا؟ الخوف. إذا رأى من نفسه الاطمئنان زاد عنده وغلب جانب ماذا؟ الخوف. وإذا رأى من نفسه الوسوسة وشدة الخوف بلا موجب فهنا يغلب جانبه الرجاء، فيعالج نفسه بحسب تقلب أحواله. واستدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مقام التهديد والوعيد قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فقدم جانب الخوف، يعني أن هؤلاء لما حصل عندهم تساهل في الذنوب قدم الله عندهم جانب ماذا؟ الخوف، فبدأ بقوله اعلموا أن الله شديد العقاب، قدم الخوف للرجاء، قدم الخوف لأن هؤلاء تساهلوا في الذنوب والمعاصي. لكن لما ذكر رحمته سبحانه وتعالى ذكر صفته عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قدم جانب ماذا؟ الرحمة. وقال أيضا في الحديث الذي مر معنا رحمتي غلبت غضبي، فغلب جانب الرحمة. فإذا مثل ما قال الشيخ أن الإنسان طبيب نفسه، والخوف والرجاء يولدان، أو الخلل في الخوف والرجاء يولدان كبيرة من كبائر الذنوب، أو كبيرتان من كبائر الذنوب. فالازدياد في الخوف يولد القنوط من رحمة الله، وهذا محرم، يعني تيأس من رحمة الله. والغلو في جانب الرجاء يولد الأمن من مكر الله، وكلاهما كبيرتان من الكبائر. فالعبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يعبد الله بجناحيه، بجناح الرجاء وجناح الخوف يقلبهما. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى باب الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
3: هذا الحديث أيضا فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، قوله فإذا امرأة من السبي أو سبي، هذه من سبي هوازن، لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في معركة حنين رأى امرأة تبحث عن طفلها، وهذا فيه استغلال الداعية إلى الله المواضع التي يعظ بها لترقيق القلوب، استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن لبيان رحمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد ضرب المثل، إن كان الله سبحانه وتعالى رحمته ليس لها مثل وصفاته ليس لها شبيه، لكنها من باب ضرب المثل، وهذا سيأتي كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، باب التقريب. وقوله تبتغي في البخاري تسعى، تبتغي في البخاري جاء أنها تسعى، كلاهما صحيح، فهي ساعية مبتغية ولدها تبحث عنه، فتبحث عن ولدها بين آثار تلك المعركة، فوجدته بين فألصقته بين القتلى، فألصقته بعد أن أضاعته، فوجدته فألصقته على صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظن أن هذه المرأة ممكن أنها تأخذ ولدها هذا الذي تبحث عنه وتلقيه في النار؟ قالوا: لا يمكن أبدا أن تلقيه في النار وهي عندها القدرة على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا فيه بيان الترغيب في التوبة إلى الله عز وجل. من فوائد الحديث أيضا بيان رحمة الوالدة بولدها، حث على رحمة الوالدين بأولادها. وهذه الرواية ليس فيها التصريح أن الذي وجدته هو ولدها، لكن جاء التصريح كما ذكر ابن حجر في رواية الإسماعيلي، جاء في رواية الإسماعيلي أن هذا الذي وجدته هو ولدها بعينه. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى: باب لا ينجي أحدا عمله. عن عائشة أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
3: هذا الحديث في بيان أنه لن ينجي أحد أو لن ينجي أحدا عمله، وذكر فيه حديث عائشة في بدايته قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. سددوا من السداد، والسداد هو الصواب، أي اعملوا على وفق السنة دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو تساهل، وليكن عملكم سدادا على الصواب على الصراط المستقيم. قال: سددوا وقاربوا، أي إن عجزتم عن السداد التام فقاربوا منه واجتهدوا إلى قربه. فهذا الحديث أو هذه اللفظة فيها بيان النهي عن الغلو، وكما جاء في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: غفر لرسول الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فلا فأعتزل النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، خطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون هكذا، إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله فمن رغب عن سنتي هو معنى قوله هنا: سددوا وقاربوا، أي اعملوا بالسنة، لا تغلوا ولا تفرطوا. وقال: وأبشروا، أي إذا عملتم بالسداد أبشروا بالجنة. ثم قال: إنه لن يدخل أو يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الحديث فيه بيان أن أحدا لن يدخل الجنة إلا إذا رحمه الله ووفقه ولو عمل من الأعمال الكثير. ومعنى ذلك وبيانه مع قوله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه الآية فيها أنهم دخلوا الجنة بماذا؟ بعملهم. والحديث أنهم لن يدخلوا الجنة بعملهم، كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الآيات فيها بيان أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، فالباء هنا في قوله بما كنتم باء السبب أو الباء السببية، وأما الباء في الحديث في بعض الألفاظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أو عمله، هنا المراد هنا أن العمل مهما بلغ لن يكون بمقدار النعيم الذي في الجنة، فتكون الباء المنفية هنا باء العوض، باء ماذا؟ العوض والمقابلة، أي لا تعتقد أن عملك هو تستحق عليه هذا النعيم العظيم، لكن عملك هو سبب لدخولك هذا النعيم العظيم. وهذا العمل الذي كان سببا لدخولك الجنة كيف وفقت إليه وكيف هديت إليه وكيف ثبتت عليه؟ إلا بماذا؟ برحمة الله عز وجل. فرجع الأمر إلى أنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن لما يقول أنك لن تدخل الجنة إلا برحمتي، هل هذا يعني أنك لا تعمل؟ لا، بل نفس الحديث يدل على العمل. أين هذا؟ سددوا وقاربوا، دعوة إلى العمل أو ليس بدعوة إلى العمل؟ دعوة إلى العمل. وأيضا نفس الحديث حين قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني أنهم مأمورون بالعمل أو غير مأمورين بالعمل؟ مأمورون بالعمل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يعجب بعمله، فإن هذا من مواطن الهلاك. يقول أنا صليت وأنا فعلت وأنا أديت وأنا زكيت وأنا وأنا، هذا من العجب، والعجب مهلك، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث بيان أن العمل الدائم ولو كان قليلا خير من العمل الكثير المنقطع. العمل الدائم القليل المستمر الذي ليس فيه تكليف للنفس وغلو خير من العمل الكثير المندفع الذي يكون ثم ينقطع. لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، الذي يدوم أو يداوم عليه صاحبه. من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. فوائد الحديث بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، إنهم يرونه هو المقدم وهو أعظم أهل العمل، أهل الطاعة والإيمان. قال ولا أنت يا رسول الله. من فوائد الحديث دعوة إلى الإكثار من ذكر الله والالتجاء إليه حتى يتغمدك برحمته، فتقرن مع العمل الالتجاء إلى الله والدعاء بالتوفيق. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى: باب ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم.
3: هذا الحديث أيضا فيه بيان عظيم رحمة الله عز وجل وصبره على العباد. هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. ما أحد أصبر على أذى، والأذى المراد به هو انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى من الكفر والفسوق. ووجه صبر الله عز وجل على العبد أنه أمهله ورزقه وهو يعصيه لعله يتوب ويرجع، كما قال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الله عز وجل يؤخر العباد ألم يرجعون ويتوبون. فمن صبر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث عدم تعجيل العقوبة. وأذى الله عز وجل كما قلنا في انتهاك محارمه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن فوائد هذا الحديث أن على العبد أن يخاف من استدراج الله عز وجل له بالنعم، وهذا معنى الأمن من مكر الله كما فسره بعض السلف. قالوا الأمن من مكر الله هو عدم خوف العبد من استدراج الله عز وجل له بالنعم، أن يرى أن نفسه مقيم على المعاصي لكن الله ينعم عليه من المال والدنيا وغيرها. فهذه النعم قد تكون على العبد استدراجا، لذلك لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويتوب إليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأذى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث دليل على أن أعظم الأذى هو الشرك وجعل الولد لله عز وجل كما يزعمه النصارى واليهود. قال أنهم يجعلون لله ندا ويجعلون له ولدا. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى: باب ما أحد أغير من الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل.
3: هذا الحديث والباب، قال: باب ما أحد أغير من الله، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، منزه عن النقص مما يعتري الإنسان. هذه نثبتها على وجهها. وغيرة الله عز وجل أن ينتهك عبده محارمه. الله عز وجل يحرم الفواحش والظلم، ثم يأتي العبد ويرتكب هذه فواحش ويتبع الشيطان، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يجب عليه، أو من صفات الكمال عند الإنسان، الغيرة على محارمه، الغيرة على أهله. ومن فوائد الحديث أن الله يحب المدح، لذلك أثنى على نفسه في كتابه. الله يحب المدح لأنه مستحق له، لذلك كان منهج القرآن في ذكر الصفات الغالب هو التفصيل في ماذا؟ في المدح والثناء. فيكثر الله عز وجل من ذكر أسمائه والثناء عليه وتفصيل ذلك، وهذا هو الكمال وهو أسلوب القرآن. ومن ثمار هذه المحبة للمدح ترجع إلى العباد، حين يثنون على الله عز وجل فيتحقق بذلك أن الله يحبهم، فينتفعون بهذه المحبة من الله عز وجل للمدح، فيمدحون الله فيحبهم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث فيه بيان أن الله أقام الحجة على العباد بإنزال الكتب: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وقيل أن معنى العذر هنا معناه الاعتذار، أي أن الله يحب الاعتذار من العباد، والاعتذار من العباد هو نفسه ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
3: هذا معنى غيرة الله عز وجل، أن الله عز وجل يغار إذا ارتكب العبد معصيته سبحانه وتعالى، أو ما ارتكب ما حرم الله عز وجل عليه، فالله عز وجل يغار. وهذا من الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى ودلت عليها النصوص، وهو منهج أهل السنة والجماعة، كلما جاء في نصوص الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل فيثبتونها على ظاهرها على ما تليق بجلاله وكماله. ومن فوائد الحديثين التنبيه على أن على العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل والثناء عليه وتسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى في ذكر أسمائه وصفاته، في ذكر أسمائه وصفاته. بهذا نقف.
4: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
3: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
4: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
3: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
4: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
8: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
9: بالشكر تدوم النعم، ونحن ولله الحمد نعيش بأمن وأمان واطمئنان. ولا يخفى عليكم سماحة الشيخ أن هناك من يخطط ويتآمر على هذه البلاد، وهي مؤامرات دنيئة التي تحاك ضد أمن هذا البلاد واستقراره، وما يبذله العدو من محاولات تهدف في زعزعة الأمن، وهذا بلا شك يولد الفتنة. فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا السؤال سؤال مهم. أولا أن نشكر الله على نعمته، فإنا نعيش نعما عظيمة، أمنا واطمئنانا وسكينة، يؤدي المسلم عباداته بأمن وطمأنينة، ويمشي ويذهب ويسعى في البلد طولا وعرضا آمنا مطمئنا، آمن على ديننا وعلى أموالنا وعلى أنفسنا وعلى أعراضنا. فالحمد لله على كل حال، نعم عظيمة جليلة لا يعرف قدرها إلا من سمع وشهد الأحداث العظيمة والمصائب العظيمة من سفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال وتدمير للبلاد وبنيتها، إلى أن أصبحت البلاد بلاد أشباح بعدما كانت عامرة تحول إلى بلاد أنقاض وأشباح، نظرا لاستعمال القوة الضاربة بتدمير البشر وتدمير البلاد كلها. وهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية. أما ما ذكرت من تآمن الأعداء، فالعدو عدو قديم وحديث. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إنما علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نعلم أن العدو يكون كائد على اختلاف أساليبه وتنوعها، لكن يجب ألا يكون أرضية في بلادنا، وأن يكون المجتمع المسلم مجتمعا قويا سدا منيعا أمام كل التحديات، يظهر للخلق العالم أنه لا يرضى أن تنزه بلد بسوء، ولا يمس أمنها واستقرار بسوء ولا اقتصادها، وإنما هو بلد متماسك قيادة وشعبا على قلب رجل واحد، لا يزول لعدو مفسد ولا لمجرم أن ينشر فساده وضلاله، فإن هذا حرام. ولعن الله من آوى محدثا، فمن آوى المحدثين وآوى المفسدين أو تغاضى عنهم أو تديد العون لهم أو انخدع بما يبدو له من أموال أو كان سيئة، فقد عصى الله ورسوله وخان دينه وأمانته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالحذر المسلم من أن تغرز في فتنة أو مروج لفتنة أو داعي لفتنة، كن صدا منيعا أمام كل فتنة والمصائب، حاول صرفها وتنبيه أهلها وإيقاظهم والرفع عنهم حتى تسلم البلاد ويسلم المجتمع من كل سوء. يا إخواني، هذا الأمن ليس خاصا بفئة معينة، هو لنا جميع أيها المواطنين، جميعا الأمن نعيشه في بلادنا لجميعنا في أي منطقة بلادنا، ليس خاصا بفئة معينة، لكنه منفعة للجميع وخير للجميع. نسأل الله أن يوفق ولاة لكل خير، وأن يجمع قلوب طاعته، وأن يرزقهم الأعوان الصادقين المخلصين، وأن يجعل قدرة الخير وأئمة هدى، ويوفقهم يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على رد الفتن ودرع المصائب. فإن هذا الشعب المسلم عاش في خير ومشى على خير وعاش في خير، فلنحرص إخواني على حفظ هذه النعم، نحفظها قبل حتى لا تزول عنا. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيجب أن نشكر الله على فضله ونعمته. وذكروا قول الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلنحذر من هذه الآية، ولنعلم أننا في بلاد تجري رزاقنا من أقصى الدنيا ومن شرقها وغربها، والنعم متوافرة والأمن والاستقرار والصحة والعافية. فلنحذر من تغيير هذه النعمة، ولنسأل الله أن يجعل عوننا على طاعته ويبارك لنا فيها ويكفينا شر من أرادنا بسوء، إنه على كل شيء قدير.
7: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. فتح
8: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
11: بين السائل والمجيب.

0: ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول عن نفسها: التائبة إلى الله وطالبة مغفرته، لام لام لام. عمري الآن 27 عاما، وقد بلغت سن التكليف في 15، ولم أصلي ولم أصم شهر رمضان إلا منذ عامين بعد أن من الله علي بالتوبة لوجهه الكريم، أي 10 سنوات لم أكن أصلي ولم أصم. ماذا علي أن أفعل لأكفر عن ذنوبي العظيمة؟ أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله في الدنيا قبل الآخرة، هل أبدأ بقضاء الصوم علما بأن إفطاري كان تهاونا وكسلا وعمدا؟ إنني أتألم أشد الألم، وهل علي كفارة؟ وما هي إن وجدت؟ جزاكم الله خيرا.
1: يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب. وثبت في الصحيح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث الثابت أن الله جل وعلا الصحيح أن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. إن ربنا أيها السائلة أيتها السائلة وأيها المستمع الكريم في كل مكان جواد كريم غفور رحيم يحب أن يرحم عباده، ولذلك ثبت في الصحيح أنه أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من المتعرض للهلاك، وذلك أنه جل وعلا عفو جواد كريم. أما ما ذكر أيها السائلة من التفريط والإضاعة والغفلة، فاحمد الله أن تداركك قبل الارتحال عن الدنيا، فأيقظ منك الضمير بعد غفوته، ونبه نفسك بعد طول ثباتها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد جاء في القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنيئا للتائبين في كل وقت، هنيئا لهم سعة رحمة الله، هنيئا لهم اللطف المتواصل من الله جل وعلا. أما قضاء هذه المدد من صوم وصلاة فمحل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن على من ترك الصلاة الصلوات أو الصوم أن يقضيها، ولكن التحقيق من كلام المحققين والذي هو الحق أن من تعمد ترك الصلاة حبط عمله، ومن حبط عمله كيف يطلب منه أن يقضي ذلك الشيء الذي حبط؟ وحبوط العمل إنما يكون بالكفر، وترك الصلاة محبط للعمل. فإذا لم يكن قد عمل شيئا أصلا فإنه يبقى قد ترك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن كما ذكرت لا أراه يجب على أحد القضاء من الصلوات أو الصيام، وإنما الإكثار من الطاعة والفرح بهداية الله والسرور بالتوفيق للتوبة. فإن كثيرا من الناس يتقلبون في ظلمات الجهل ويسبحون في غمرات الضلال، فلا تزيدهم الأعمار إلا عمى، ولا تزيدهم كثرة المصائب إلا بعدا عن الله جل وعلا وعن طاعته. فمن وفق للتوبة فليحمد الله، فإنما ذلك من توفيق الله جل وعلا ولطفه، وهو اللطيف الخبير. أرى لك أيتها السائلة أن تكثري من الطاعة ومن النوافل دون أن تشق على نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة العالمين قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا تشقوا على أنفسكم وتحملوها على الملل من طاعة الله، وإنما أدوا من الأعمال ما تنشطون له حتى تبقى نفوسكم مقبلة على طاعة الله، وحتى تبقى محبة الطاعة مستقرة في نفوسكم. فكلما أكثر الإنسان الندم على الماضي والعزم على ألا يعود للمعاصي ولزم الجادة وعض على الدين بالنواجذ، فهذا حري أن يثبته الله جل وعلا وأن يحفظه وأن يصون. فلا أرى عليك أيتها السائلة قضاء شيء مما ذكرته من تلك السنوات من صوم أو صلاة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذن ملخص ما تفضلتم به شيخ صالح هو
1: أنه لا يجب على السائلة قضاء الصلوات التي تركتها هذه الأعوام العشرة ولا قضاء الصوم الذي تركته، وإنما إذا ذكرت توبتها فرحت بذلك وحمدت الله، وإذا ذكرت تفريطها أسفت واستبشرت بأن الله لم يتركها لنفسها حتى تضل وتضيع مع الضائعين، بل أيقظ ضميرها وردها إلى صراطه المستقيم، والله.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية.
2: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 66.
4: قال حفظه الله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومخلوقان من مخلوقاته، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره. فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم وذنوبهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يرجعون ويتوبون وينيبون، فيقومون بما أمرهم به ربهم ويتركون ما حرمه عليهم، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه، حيث إنه سبحانه قادر على تحويل الأشياء وتبديل الأمور وتصريف الخلائق كيف شاء. ومن ذلك تغيير حال الشمس والقمر من النور والوضاءة إلى السواد والظلمة، والله على كل شيء قدير. ولذا شرع عند حصول الكسوف الفزع إلى الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. لقد خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، حيث مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. وقد كان الناس في الجاهلية يظنون أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لموت عظيم أو حياته، فبين صلى الله عليه وسلم فساد هذا الظن وخطأ، وقال كما قال في حديث عائشة المتقدم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد فزع صلى الله عليه وسلم عند كسوفها إلى المسجد، وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحوا من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم. وقد تجلت الشمس ثم خطب صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة بين فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، وحثهم عند حصول ذلك إلى الفزع إلى الصلاة وذكر الله ودعائه واستغفاره حتى يفرج الله وتنجلي. ومما قال في خطبته يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومما قال في خطبته ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد وهو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، فيقال نم صالحا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقال له الصحابة يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت أي رجعت إلى الوراء، قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه أثناء هذه الصلاة ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة، ورؤيته الأمة تفتن في قبورها، وخطبته هذه الخطبة البليغة المؤثرة، وأمره أمته عند الكسوف أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة، ليدل على عظم شأن الكسوف وأهمية الفزع فيه إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. والحال أن كثيرا من الناس في هذا الزمان تهاونوا بأمر الكسوف ولم يقيموا له وزنا ولم يحرك لهم ساكنا، وما ذلك إلا لضعف الإيمان والجهل بالسنة والاعتماد على من يحيل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية مع الغفلة عن أسبابه الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف. وفقنا الله لتعظيم آياته والخوف منه، ورزقنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها، إنه جواد كريم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله

0: فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى.
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها. تقضي أي في النزع، تقضي أي في النزع. وقيل إن هذه الابنة هي ابنة بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع، وكانت وفاتها في السنة التاسعة من الهجرة. يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها، أي ضمها إلى حضنه صلوات الله وسلامه عليه رحمة ورأفة منه بها، فوضعها بين يديه فماتت. فماتت أي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ ألست أراك تبكي؟ بكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بدمع العين، كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام بدمع العين، مثل ما قال في عند بكائه في وفاة ابنه إبراهيم، قال: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالعين تدمع، ودمع العين رقة ورحمة ورأفة بمن قبضت روحه. وقوله: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا فيه صيانة اللسان وحفظه من كل أمر ينافي الصبر أو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فبكاؤه كان بدمع العين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قالت له: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. إني لست أبكي وإنما هي رحمة، يعني هذا الدمع وهذا التأثر رحمة بهذه التي قبضت روحها، رحمة بها. فجمع عليه الصلاة والسلام في طريقة هذه بين الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فلم يقل إلا ما يرضي الله، وأيضا جمع في الوقت نفسه مع ذلك الرحمة بمن قبضت روحه، الرحمة بمن قبضت روحه. فهذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه من شدة الرضا، هذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه من شدة الرضا. لأنه يعني بعض الناس قد يكون لقوة الرضا الذي عنده لا تدمع عينه، لكنه يغفل عن جانب آخر وهو دمع العين رحمة بالميت كما صنع عليه الصلاة والسلام. فكانت حاله عليه الصلاة والسلام أكمل، جمع بين مقام الرضا بالقضاء فلا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه دمع العين رحمة بالميت، رحمة بمن قبضت روحه. فجمع بين الرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجمع بين الرحمة بمن قبضت روحه والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. قال: لست أبكي وإنما هي رحمة، وإنما هي رحمة. زاد البخاري في بعض رواياته للحديث قال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذا البكاء رحمة، ليس بكاء اعتراض، ولا بكاء تسخط، ولا بكاء جزع، ولا بكاء شكاية، ليس بكاء من هذا القبيل، وإنما هو بكاء رحمة بهذا الذي قبضت روحه. قال إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فإذا هذا البكاء الذي هو رحمة بالميت هذا من الرحمة التي يثيب الله سبحانه وتعالى عليها، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال إنما هي رحمة، إنما المؤمن بكل خير، بكل خير على كل حال. إنما المؤمن بكل خير على كل حال، يعني هو على كل حال بخير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في كل أحواله على خير، في سرائه هو على خير، وفي ضرائه أيضا هو على خير، لأنه في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في السراء والضراء، فهو فائز في السراء والضراء، والسراء والضراء كل منهما ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو في ابتلاء الله سبحانه وتعالى له بالضراء يصبر فيفوز بثواب الصابرين، وفي ابتلاء الله له بالسراء يشكر فيفوز بثواب الشاكرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن المؤمن بكل خير على كل حال، بكل خير على كل حال، أي أنه على كل أحواله على خير. قال: إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله، إن نفسه تنزع بين جنبيه وهو يحمد الله. وهذا يرى في كثير من الموتى الصالحين، تجد نفسه تنزع وهو يحمد الله عز وجل، تجد أيضا يعاني أمراض مؤلمة جدا، وتجد لسانه متحرك يحمد الله، يحمد الله عز وجل على كل حال. فهذه حال المؤمن، هذه حال المؤمن، وهي إنما تكون للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وذلك لا يكون إلا للمؤمن. أما غير المؤمن أو ضعيف الدين وضعيف الإيمان، فإنه في السراء يضطر، في السراء يضطر وينسى نعمة الله، وتجد يقول: هذا بجدارتي، وهذا بعرق جبيني، وهذا وردته كابرا عن كابر، هذا أنا حقيق به، هذا إلى آخره. ففي السراء يضطر وينسى نعمة الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي ضرائه يجزع، في الضراء يكون جازعا ومتسخطا، وربما يحصل منه لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. أما المؤمن فهو في السراء شاكر، وفي الضراء صابر، فيكون في كلتا الحالتين من الفائزين، في حال السراء يفوز بثواب الشاكرين، وفي حال الضراء يفوز بثواب الصابرين، وذلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يكون إلا للمؤمن، لا يكون إلا للمؤمن. وتأمل مرة ثانية قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن نفسه، أي المؤمن، تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله، تنزع من بين جنبيه، يعني وهو في هذه الحال لا يغفل عن حمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهراقان.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، قال وهو يبكي، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، أو قال: عيناه تهراقان، يعني تهراقان من الدموع، تنزل الدموع من عينيه صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن هذا البكاء بكاء رحمة، أن هذا البكاء بكاء رحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، مثل ما مر معنا في الحديث المتقدم، قال: لا أبكي إنما هي رحمة، جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فتقبيله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مضعون وهو ميت، ثم بكاؤه وعيناه تهرقان الدموع، هذا كله رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. وفي تقبيله لعثمان وهو ميت في دلالة على جواز ذلك، في دلالة على جواز ذلك أن يقبل الميت وهو ميت يقبل. وأبو بكر الصديق رضي الله فعل ذلك عندما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء إليه وكشف عن وجهه وقبل جبينه وقال طبت حيا وميتا، وقال طبت حيا وحيا وميتا، ثم تلا الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قال كلمته العظيمة المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
2: نعم.
1: والحديث في إسناده عاصم بن عبيد الله ضعيف، لكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال له شواهد تقوي، له شواهد تقوي. نعم.
0: قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها.
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدنا أي جنازتها، شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شهدنا جنازتها والصلاة عليها ودفنها. والابنة هنا المراد بها أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. يقول: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. جالس على القبر يعني وقت الذي أرادوا أن ينزلوا فيه الجنازة، جنازة ابنته صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام جالسا على القبر. و يقول: فرأيت عيناه تدمعان، فرأيت عيناه تدمعان، هذا موضع الشاهد للترجمة. ودمع العينان في دمع العينين في هذه الحال هو دمع رحمة، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث المتقدم، قال: إنما هي رحمة، إنما هي رحمة. لأن قد يبكي الإنسان في مثل هذه الحال جزعا أو تسخطا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، وإنما البكاء الذي كان يبكيه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال بكاء رحمة، رحمة بالميت، مع الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا البكاء بكاء الرحمة لا يتنافى مع الصبر والرضا. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الصابرين وإمام الراضين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت عيناه تدمعان، وهذا الدمع لا يتنافى مع الصبر ولا مع الرضا. ثم قال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ أفيكم رجل لم يقارف الليلة أي لم يجامع أهله هذه الليلة، أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ وهذا فيه أن من قارف يعني من جامع تلك الليلة لا يشرع أن ينزل لإنزال الميت في القبر، لا ينزل في القبر لإنزال الميت وإدخاله وإدراجه في قبره، بل الذي ينزل لإدراج الميت من لم يقارف، ولو لم يكن محرما، ولو لم يكن محرما للمرأة التي تنزل في القبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. وأبو طلحة أجنبي عن بنات النبي، ليس من محارمهن، أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من محارمهن. قال أنا. قال انزل، فنزل في قبرها، فنزل في قبرها أي لإنزالها في القبر، لإنزالها في القبر. والشاهد من هذا الحديث الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه وهو على جنب القبر حين دفن ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وهذا الدمع أو هذا البكاء إنما هو رحمة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة ببكاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
3: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
3: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن ماجه إلا أنه قال: وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. رواه أبو داود والترمذي واللفظ، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
4: سؤال وجواب.
3: قال السائل: قال أحد السلف إن القرآن أنزل ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، يقول: كيف الجمع بين ما ورد في السنة بأن قراءة القرآن من الأعمال وبين هذا الأثر؟ لا تعارض، هذا الأثر مروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. مراده بقوله فاتخذ الناس قراءته عملا أي مجرد القراءة دون عناية بالتدبر ودون عناية بالفهم ودون عناية بالعمل بالقرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
4: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. رواه البخاري. وعن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة

0: على الأثر.
1: شفاء العليل،
2: شفاء العليل
1: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. قوله سبحانه: ولكم، هذا خطاب للأزواج، نصف ما ترك أزواجكم يعني من الأموال، وهذا فرض الزوج في ميراثه من زوجته إذا لم يكن لها ولد، سواء كان ولد صلب أو كان ولد ابن مهما نزل، سواء كان ذكراً أو أنثى، سواء كان واحداً أو متعدداً، فإن كان لها ولد فإنه ينتقل من ميراث النصف إلى ميراث الربع، وهذا ما يسمى بحجب النقصان. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، فإن المواريث لا تأتي ولا تنفذ إلا بعد تقديم وفاء الديون التي على الميت وتنفيذ الوصية الشرعية، فما بقي بعد الديون وبعد الوصية الشرعية فإنه يكون للورثة، ومن جملتهم الأزواج مع زوجاتهم.
1: شفاء العليل،
2: شفاء العليل
1: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم،

وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم على

تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم

عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماء

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي

هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، إذا آمنت برسالته وشهدت بها فإنك حينئذ يجب عليك حقوق كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد بعد محبة الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء أو من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى شهادة أنه رسول الله. وهذه المحبة تقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. أما من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يتبعه، أو أنه يبتدع البدع ويظن أنه يحب الرسول وهو يبتدع البدع، هذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يدعون أنهم يحبونه ويحيون الموالد. هذه الموالد بدعة، الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فمن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة اتباعه، تقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان، بعد محبة الله وتقديم قول الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدلالة الصادقة على محبته صلى الله عليه وسلم. كذلك مما اقتضى محبته اتباعه وعدم معصيته، كما قال الشاعر: إن المحب لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلازم أن الإنسان يتقيد بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه. وأكثر الأمة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام، ولذلك جاهدوا معه وبعده وبذلوا دماءهم وأموالهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يعظمونه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به وعزروه يعني وقروه ونصروه، نصروا دينه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فالذي يدعي أنه يحب الرسول ولكنه لا يتبع النور الذي أنزل معه هو كاذب في محبته صلى الله عليه وسلم.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 63.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء.
4: نعم، هو فعل الله سبحانه وتعالى اشترى مالهم وأنفسهم، وشرع الجهاد، وشرع هذه الصلوات، وشرع الصيام، مع ما في الصلاة من بعض المشقة، يذهب الإنسان بالليل ويخرج إلى المساجد بالليل ويتوضأ بالماء البارد في الشتاء ويتردد على فيها بعض المشقة، لكن المؤمن يتلذذ بهذه المشقة لما يعرف ما يفعل الأجر. الصيام كذلك، في ترك الطعام، في ترك الشراب، في ترك الشهوات، فيه بعض المشقة، لكن سبحانه وتعالى شوف من يصبر. الله سبحانه وتعالى شوف من يمتثل أمر الله ومن يصبر على أوامر الله ومن لا يصبر. فمن صبر على أوامر الله في هذه الدنيا صار حظه السعادة في الآخرة، ومن لم يصبر والعياذ بالله عاقبته سوء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون. الفتنة الاختبار. أحسب الناس أنهم يتركون يقول أنا مؤمن وأنا كذا وكذا ولا يجي اختبار؟ يبي يختبر. إن كان صادق نجح، وإن كان هو كاذب في دعواه سقط في الاختبار ما نجح فيه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، بعد ما يمتحنهم ويختبرهم في هذه الحياة. نعم.
3: بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثمان. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن، وتأمل قصة جابر وجمله كيف وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير.
4: نعم، يعني في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا فعله، الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، والله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ومن على من شاء بالهداية فأعطاه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا كله فضل منه سبحانه وتعالى، ما لنا حنا فيه قدرة. أنت أيها الرجل الذي هداك الله ومن عليك بالهداية، الله الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي جعلك تقبل دعوة الرسول وتسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي جعلك سعادة، كل هذا من الله، فليس هناك أجود من الله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجود الأجودين من الخلق، أما الخلاق فكرمه وجوده لا يماثل، لكن الخلق أجودهم وأفضلهم وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى معاملته أصحابه، يعاملهم المعاملة العجيبة، ما يطلب منهم شيء ولا يحتاج لهم شيء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعاملهم. انظر إلى مسألة قصيرة حملها الرسول مع أحد الصحابة، تتذكر فعل الله سبحانه وتعالى بعباده. الله يقول اشترى من المؤمنين أنفسهم، والنفس منين جاء؟ من الله، والله اشترى علشان يعطيك الجنة، والمال كذلك من أجل يعوضك خيرا منه في الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ كان يمشي في غزوة من الغزوات وهو أصحابه، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يمشي على بعير له، على جمل، وهذا الجعمن أصابه الضعف والهزال، فصار الناس يمشون وجابر بن عبد الله رضي الله عنه على جمل هذا الهزيل، يا الله يطالع الناس، الناس راحوا وخلوه ما يمشي بعيره. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى جابر على هذه الحالة أتى إليه صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا جابر ما تمشي مع الناس؟ قال جملي أعيا يا رسول الله، عاجز عن المسير مع الناس. فقام صلى الله عليه وسلم وضربه، فقام البعير وتغيرت حالته وتغير وضعه وقام يمشي مشي ما اعتاده. فلما صار على هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بيختبره، خبر بعيره لو قال له بأزهد شيء قال اخذوه، أنا ما ألمنه ضيز صدري، لكن يوم صار على هالحالة ضربها الرسول وصار من أحسن الإبل ولا أحد يسبقه، ولا ويوم فرح به وفرح وصار له قيمة عنده، أو بأوقيتين قال يا رسول الله بعتك بل تبي، ولكن مسناها الحين إلى بعث الجمل هذا وش أركب؟ قال تركبه لما تصل المدينة، ولا وصلنا المدينة تعطينا إياه. فقال نعم يا رسول الله. فاشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام وركبه جابر، وصار الجمل قدام الناس، حتى إن جابر يقول إنه يؤذينا الجمل يتقدم على ناقة الرسول، ولا ما به يتقدم يأخره، ما به يتقدم بين يدي الرسول، هل من أول ما يشوف ما يطلح الناس؟ هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فذهب، فلما وصلوا إلى المدينة، عادة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصل المدينة ما يذهب البيت، يذهب إلى المسجد. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ودخل المسجد وصلى ركعتين وجلس، فجعل الذين في المدينة ما كانوا معه في الغزو يأتون إليه ويسلمون عليه. جابر رضي الله عنه معه جمله وراح البيت ونوخ الجمل عند البيت ونزل ما كان معه من عفش له، فلما ذا جاب الجمل جاء عند الرسول ونوخ الجمل أناخه عند باب المسجد وعقوله دخل على الرسول، قال يا رسول الله هذا جمل، الحين وصلنا المدينة وهذا هذا جمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال، قال عط جابر حق وثمن البعير. جاء بلال رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده يخليه عند بلال خادمه، بلال رضي الله عنه أتى وعطاه القيمة. فلما عطاه القيمة قال يا جابر هذه القيمة والجمل لك، خذ الجمل ما نبي. فشف كرمه صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل مع جابر وماذا عمل وشره منه وعطاه ونقد الثمن، عطاه الثمن كامل وقال الجمل لك ما نبي. فشف فضله وكرمه صلى الله عليه وسلم والآية العظيمة التي وحصلت في هذا الجمل، ويعطيه إياه صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله هنا يذكرنا بهذا الحديث ويقول تأمل فعل الرسول مع جابر، انظر إلى فعل الله معك، الله اللي خلقك، والله اللي خلق نفسك، والله اللي أعطاك المال، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الله مهم ويخذ ما هي كلها لك، لكن يبي يختبرك يشوفك، هل أنت تقول لا ولا تقولي، هل أنت تعمل ولا ما تعمل، وإلا فنفسك لك ومالك لك وكل شيء لك ومآلك إلى الجنة إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى، تصدق مع الله والله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلب، يختبرك ابتلاء وامتحان، اختبرك بهذا، اختبرك ونجحت في الامتحان ولا ما نجحت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يتبين مع بالاختبار يتبين الصادق من الكاذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر فعله مع جابر، كله فضل وكله إحسان. النبي هو الذي عليه الصلاة والسلام لما شافه تأخر رجع إليه وقال مالك يا جابر تأخرت على الناس، وشكى إليه موضوع بعيره، والنبي عليه الصلاة والسلام ضربه ودعا حتى وصل إلى ما وصل إليه من النشاط والمشي، ثم اختبر جبل تبيعه؟ ما قال لا، هذا جمال ما صير مثل شيء، ما أبيعه أبدا يا رسول. قال نعم يا رسول الله عليك أبيعه، فباعه على الرسول. ثم استثنى ظهره إلى المدينة، قال أنا ما عندي شيء نركبه، قال النبي يركبه، أما هو بعيري أنا سمح لك ترسبه من الآن لما تصل المدينة. وصل المدينة وجاء قال هذا الجمل يا رسول الله، قال نعم هذا الثمن، هذا الثمن اخذوه وخذ الجمل معك. أتراني أن تظن أني ما كسرك أقولك بوك بوكيتين أردت أخذ؟ لا، خذ جملك ودراهمك فهي لك، كله اللي قال الجمل والدراهم. فهكذا فعله صلى الله عليه وسلم كريم، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجواد، ما هناك أجود منه سبحانه وتعالى ولا هناك أكرم منه عز وجل.

0: الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وعطى عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو الذي وفقه له وشاءه منه.
1: نعم هذا كله من الله، الهداية من الله، الله اللي بين لك طريق الهداية وهو الذي ألقى في قلبك أيضا القبول لهذه الهداية، وإلا فكثير من الناس والعياذ بالله يبين له طريق الهداية لكن ما يقبلها ولا يدخل فيه. النبي أقام 13 سنة وهو في مكة يدعو الناس وما آمن معه إلا القليل، وفي المدينة أسأل الله الكريم وفضله أتوا في مكة وبايعوه وذهبوا يدعون إلى المدينة حتى صارت المدينة كلها دار إسلام. هذا فضل من الله وإحسان منه سبحانه وتعالى. فما على المرء إلا أنه يثني على الله ويشكر الله ويسأل الله من فضله ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الإعانة أيضا منه، الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فإذا سألتك أعطاك، لأنه يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الإعانة من الله، إن وكلك الله إلى نفسك ما عملت شيء، فتسأل سبحانه يعينك على ذكره، وذكره يدخل فيه كل شيء، الصلاة من ذكره والذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والعبادات كلها من ذكر الله سبحانه وتعالى، كلها من ذكر سبحانه وتعالى. اللهم إني أعلم وأنا شكري على شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، فتشكر الله، وإذا شكرت الله زادك الله من هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتسأل الله الإعانة على الطاعة وتسأله الإعانة على الشكر لتتم لك النعمة وتستمر معك النعمة، وحسن عبادتك تسأل حسن العبادة، لأن فيه ناس يتعبدون لكن ما هم يتعبدون على طريقة حسنة، على طريقة ولاء، يتعبدون الناس يبذلون أموال لكن ما هي على طريقة مستقيمة، على طريقة ضلال، مثل ما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن حسن عبادتك، حسن العبادة أن تفعل ما أمرك الله به مما جاء في الكتاب أو في السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقصد بذلك وجه الله. وهذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن العمل أن يكون خالص لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن العمل، وإلا ما هي العبرة بكثرة العمل. فالرهبان الذين يتعبدون ليلهم ونهارهم لكنهم على ضلال والعياذ بالله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا، يتعبدون ويبكون لكنهم على غير هدى، ليسوا على طريقة المتبعة. لذلك يقول بعضهم أو بعض الشعراء في وصفهم رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا. ثم عاد رجع إلى معشوقته وقال لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. مع أنهم يبكون ليلهم ونهارهم سجدا ركعا وسجودا، لكن والعياذ بالله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يبنين صومعة بالبر وحده الحال وما عنده واحد ولا له دخل لا في الدنيا ولا جاهز لتعبد ليله نهاره كله عبادة.

0: ولا له اشتغال متفرغ للعبادة والطاعة. ولكن والعياذ بالله إذا لم يكن على طريقة هدي نبي مش ينفع هذا. هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون سنة، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نتعوذ من حالهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء الضالين الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يختبر خلق الخلق واختبرهم أيهم أحسن عمل. الله سبحانه وتعالى خلقك وأمرك بإخلاص العبادة له ولا تعبد معه أحدا، هذا شرط. الشرط الثاني إن عبادة مهب على هواك ولا تتعبد بما تحب وبما تريد، لا، العبادة هذه يشرعها الرسول. الرسول صلى لنا هذه الصلوات وقال صلوا كما رأيتم يصلي، حج وقال خذوا عني مناسككم، صام وأمرنا أن نصوم كصيام، أن نكون على طريقة صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأحسن الأعمال، أن تكون خالصة لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى معاذ هذا الدعاء العظيم، وهو إن كان علمه معاذ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن معاذ عالم وأنه سوف لا يكتم هذا العلم ويعلمه الناس، لكن لشرف معاذ وكون معاذ من أعلم الصحابة وقد قال في حقه صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وخصه بهذا لأنه سينشر علمه رضي الله عنه ونشر علمه، فقال لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة أن تكون العبادة خالصة لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فهيهلا لا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فأتوا المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعوا فإن الشوق يكفيك حاملا، واحي بذكراهم سراك إذا ولد ركابك فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا، وحي على وادي الأراك فقل به
0: قل من القيلولة،
1: وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عند معروف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمني يا ويح من كان غافلا، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازلا، وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فقل بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سراء وفد المحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا، لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية.
0: نعم، هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله معناه يقول إنك ينبغي لك أن تحث السير إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى حث السير أنك تبادر إلى فعل الطاعات، لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما هو يسير، ولين أنه ينتهي بها الأجل فيصير انتهى إلى ما انتهى إليه، إما إلى خير وإما إلى ضده والعياذ بالله، وإلا فالناس كلهم سائرون منتهاهم الموت، مثل ما شبه النبي عليه الصلاة والسلام قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عابر السبيل ماشي لما يصل بلده ينتهي. فهان هذه الدنيا كلها ماشي أشبه شيء بالمسافر، وإن كان في بلده ذاهب وجاي وعند عياله ودكانه ولا متجر ولا عمله ولا كذا، لكنه في الحقيقة تروح أيام أيام تمشي، الأيام تطويك الأيام لما تصل إلى المنزل. فلكن أنك إلا مشيت وفي ناس زاعدين ما عملوا، لا تنظر إليهم، خليك مع الناس اللي يمشون، يعني اللي يمشون طاعة الله ويتعبدون الله، ولا رأيت أهل البطالة وأهل الكسل، واللي تذهب أوقاتهم بالقهاوي وتذهب أوقاتهم بالملاهي وتذهب أوقاتهم، اتركهم لا تجلسهم دولة، نفضل الجلسة الذكر وحلق الذكر وتلاوة القرآن والصلاة، هذا اللي ماشيين على الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى الله، هذا لا يمشون، لكنهم ماشيين إلى طريق غير مستقيم فلا تتبعهم. فإذا مشيت إلى هذا وكلك تراك أنت مسافر الحين، لأنك مسافر وين وين تتصل؟ تتصل إلى الجنة إن شاء الله، إلى من الله أراد لك الجنة، وإلا والعياذ بالله تصل إلى غيرها عياذا بالله. فهو يمثل يقول آدم عليه السلام خلقه الله وأسكنه الجنة، ولكن الخطيئة أخرجته من الجنة، ولكنه يرجع إليها، هو الآن خرج منها ويبي يسير هو ذريته إلى الجنة. فمن صار مثل آدم عليه السلام تاب إلى الله ورجع وتنصل مما حصل منه واستقام على طاعة الله، فهو راح مع آدم ووصلوا إلى دارهم الأولى، لأنه آدم داره الأولى هي الجنة، لكنه لما عصى أخرج منها وقيل اعمل فاعمل ورش يصير في هذا العمل لما توصل الجنة من استقمت، وما استقمت ما وصلت الجنة. فبني آدم كلهم سائرون على هذا، ولذلك يقول في موضع آخر المصنف رحمه الله ولكننا سبي العدو، سبانا على العدو شارنا من الجنة، الشيطان حرص على آدم وسول له حتى أخرجه من الجنة، أخرجنا سبانا من الجنة. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هل تظن مش تظنك هل إن شاء الله نرجع إلى الجنة، نرجع إلى وطننا الأول ونسلم من هذه الأمور ونسلم من العذاب، أو ما نرجع إليها؟ فهذا حالة ابن آدم، أما الناس سائرون. لكن أسأل الله الكريم فضله اللي تشبه بأدي آدم وتذكر أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد خطيئة واحدة أخرجه الله من الجنة، ثم لما تاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، لما تاب محى الله عنه سبحانه وتعالى الخطيئة ووعده الجنة واستقام عليها وادخله الجنة بعد ذلك، فذريته من تشبه بآدم دخل الجنة معه عليه السلام، ومن والعياذ بالله أخذه إبليس وصار مع إبليس فهذا والعياذ بالله مأواه جهنم، لأن الله أخبر فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن اتصف بصفة آدم عليه السلام والصالحين من ذرية آدم من الأنبياء والأولياء والصادقين والشهداء والصالحين دخل معهم، الذين أنعم الله عليهم، الذين نسأل الله كل يوم في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هو المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إن من الله عليك بسلوك طريق هؤلاء صرت معهم في الجنة، وإلا صرت والعياذ بالله فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. فهذه حالة ابن آدم، وهذا ما يصفه خلاصة ما تكلم فيه المصنف رحمه الله، إن الإنسان ماشي بهذه الحياة حياته يمر على الناس هذا كذا وهذا هذا، أسأل الله الكريم فضلا مثل ما ذكر الله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين متسابقون إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فهم التنافسون في هذه الحياة بالأعمال الصالحة ليصلوا إلى الجنة. فإذا اتصفت بهذا أسأل الله الكريم فضل صرت معهم، وإن تخلفت واستولت عليك البطالة والكسل والعياذ بالله صرت مع الآخرين عياذا بالله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر. فإذا من الله على الإنسان بعدم الكسل في طاعة الله وعدم العجز عن طاعة الله سبحانه وتعالى وصل إلى ما وصل إليه السابقون الأولون. ولذلك لما ذكر الله في سورة الواقعة بين درجاته وأنهم درجات سابقون، ومنهم أصحاب اليمين، والذي ذكر الله في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. هداية النفس لاغتنام خمس قبل خمس.
3: هداية النفس لاغتنام خمس قبل خمس.
2: وصية عظيمة تلين لها القلوب، وموعظة بليغة ترق لها النفوس، يستنير بها العقلاء ليحفظوا بها الأعمار، ويسير على دربها الأتقياء ليصلوا إلى جنة الرحيم الغفار، ويتقوا بها جحيم دار البوار وبئس القرار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فاغتنام أوقات الشباب أول غنيمة جاءت الوصية بها في حديث سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام: فالشباب في مرحلة عمر كالذروة، وفيه الأعضاء في أوج الكمال والقوة، فمن اغتنم شبابه في طاعة المنان مجتنبا الآثام والعصيان كان ممن أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الرحيم الرحمن، أما من أضاعه وكان متبعا لسبل الشيطان نال الحسرة والندامة وعظيم الخسران.
4: فالشباب له أهمية وله وزنه عند من قام بحقه واستثمره استثمار العقلاء الذين يؤمنون بأنهم سينقلبون إلى الله، وليس لهم زاد إلا تقوى الله تبارك وتعالى وصالح العمل الذي يقرب العبد إلى الله زلفى.

0: آمنون.
1: فما أحسن وقت الشباب إذا استثمره صاحبه فيما ينفعه بالدرجة الأولى في شؤون الدين وينفعه في دنيا، لأن الإنسان لا بد له من حاجات ضرورية، وهي حاجات وسائل إلى تحقيق غاية، فالدنيا كلها وسيلة إلى تحقيق غاية عظيمة هي رضا الله ودار كرامته، جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله استعان بالله على نفسه الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه فأرضى ربه وأسعد نفسه بصالح العمل، وأما اللهو والغفلة فهذه من صفات السفهاء الذين ما عقلوا الحكمة التي خلقهم الله عز وجل لتحقيقها، ألا وهي عبادته بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى.
2: الصحة في الأبدان والعافية من الأسقام هي الغنيمة الثانية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحة من أجل النعم التي غفل الكثير عن معرفة قدرها وحمد الله عليها وشكرها، فاشكر الله على هذه النعمة باغتنامها وأكثر من العبادة قبل فنائها.
1: الصحة من الغنائم العظيمة ومن الوسائل التي تعين الإنسان على القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه على وجه التمام، فعندما يكون العبد صحيحا في جسمه، صحيحا في جوارحه، صحيحا في عقله، فإنه إذا قام إلى الأعمال التي تنفعه في دينه ودنياه أحسنها وأتقنها، وليس كمن كان سقيما، فإن السقم إذا جاء حصل النقص الكثير على الإنسان في شؤون دينه ودنياه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام حال الصحة قبل أن يهجم السقم فتعجز عن مفروض وواجب ومستحب ويحصل النقص الكثير، فهي من خير الساعات، وما الحياة إلا أيام وساعات يعيشها الإنسان، فإذا كان في حال صحته استطاع أن يقدم رصيدا من الأعمال الصالحة يقدم عليه يوم القيامة ويجزى به الحسنة بعشر أمثاله وأكثر من ذلك بحسب ما يهوب بقلبه من إيمان.
2: وثالث الغنائم التي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمر اغتنام حال الغنى قبل الفقر، فإن في أيام الغنى عبادات شتى، فأموال تزكى وصدقات تؤدى وأعمال بر ونفقات تترى، تكون سببا في نجاتك من حر نار تلظى.
1: إذا آتاك الله شيئا من المال فلا تنسى حق الله في المال من بذل الزكاة بشرطها، ومن الصدقة منه التي تكون في ظلها يوم القيامة، فكل إنسان في ظل صدقته، ولو أن تتصدق بالقليل من المال فالله عز وجل يربيه، كما جاء في الحديث: إن الله يأخذ صدقة العبد المؤمن بيمينه فيربيها حتى تكون كالجبل، كما يربي أحدكم فلوه، فلو أنفقت الشيء اليسير القليل فهو عند الله كثير، فاغتنم غناك قبل أن تكون فقيرا لا تجد ما تعود به على نفع نفسك أو نفع غيرك.
0: فالغنى والفقر بيد الله تبارك وتعالى.
2: وأما رابع الغنائم التي أوصى بها النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اغتنام أوقات الفراغ قبل أن تنهال عليك الأشغال وتنهمك بما في الدنيا من أعمال، فاملأ أوقات فراغك بعبادة خالقك ومولاك، واسعى في التفقه في دين ربك الذي للإسلام هداك، لتنال الخيرية في دنياك وتنجو في الآخرة من الهلاك.
1: ما دمت على قيد الحياة فعندك فراغ، فلا يذهب شدا ولهوا وغفلة وجريا وراء حطام الدنيا مع تضييع فرائض الله وما أوجب عليك وما رقبك فيه، فإن فعلت ذلك اغتنمت الفراغ قبل أن تشغل فقد كسبت خيرا عظيما يعود نفعك عليك، وهو الغاية من الحياة أن تستغل الفراغ فيما ينفعك في دينك ودنيا التي لا بد لك منها. فالإنسان في دنياه في أمس الحاجة إلى أشياء لا بد من تحقيقها من المأكل والمشرب والمسكن والمركب ونحو ذلك، فهو يستفيد من فراغه ليسدد هذه الأمور التي هي من الوسائل، ويعتني أهم الاعتناء بأموره الدينية من إقامة فرائضه وعلى رأسها طلب العلم حتى يكون فقيها في دينه.
2: والغنيمة الخامسة التي ختم بها نبينا صلى الله عليه وسلم وصيته أن يغتنم العبد أطوار حياته فيتقرب إلى ربه راجيا جناته، مشتاقا فيها إلى لقائه وعظيم فضله وواسع رحماته.
1: فسعيه في هذه الدنيا هو الحياة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنمها، حياتك قبل موتك، فما حصله وهو على قيد الحياة فهو الذي ينفعه إذا قدم إلى الدار الثانية دار البرزخ وإلى الدار الآخرة التي هي دار الجزاء على الأعمال. فانظر إلى هذه المراحل التي ذكرنا الله عز وجل بها لخلق هذا الإنسان ليكون لله من الشاكرين، كان نطفة موزعة في صلب الأب وترائب الأم، ثم بعد ذلك في قرار مكين ما شاء يلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم يبرزه الله إلى هذه الدنيا وقد كتب له فيها ما كتب وأمره ونهاه، فهي رأس المال، إن أحسن التصرف فيها قدم على خير، وإن أساء التصرف فقد ظلم نفسه ولا يظلم ربك أحد. فالواجب على المسلمين أجمعين أن يستثمروا الحياة قبل الممات، فإذا جاء الممات طويت الصحيفة، صحيفة العمل على ما فيها، ووضعت في عنقه كما أخبرنا الله تبارك وتعالى.

0: تتطاير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه من وراء ظهره أو بشماله إلى النار، وبئس القرار.
1: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، ففيه رد على الجهمية ومن قال بقولهم واتبع سبيلهم ممن يقول إن القرآن مخلوق وليس منزلا من الله وليس هو كلام الله، بمعنى أن الله تكلم به وإنما هو مضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. الله هو الذي خلق الكلام في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا قال آمنوا بما نزلنا، ولم يقل بما خلقنا، بما نزلنا. فالقرآن منزل من عند الله، والقرآن كلام الله عز وجل حقيقة، لأن الله أخبر أنه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كذلكم قال الله من قبل. آيات كثيرة تدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، معناه أن الرسول مبلغ، مبلغ للقرآن، مبلغ لكلام الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
0: البصائر
2: في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان مسؤولية الأمن لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فكما سمعتم وقرأت في العنوان مسؤولية الأمن، الأمن من أعظم النعم على العباد، وإذا سلب الناس الأمن سلب الخير الكثير. ولما ضرب الله جل وعلا المثل في القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإنه إذا اجتمع على الناس الخوف والجوع فإنهم يكونون في شقاء الدنيا، لأن من كان عنده قوته والخوف موجود ربما اكتن في البيوت، ربما اكتن الناس في بيوتهم لأن عندهم رزقا يقتاتون منه، وإذا كانوا في حال فقر ولكن لا خوف عليهم انتشروا في الأرض وضربوا فيها في طلب الرزق وتقلبوا في مناكبها، فإذا وجد الخوف والأمن فهذا من أشد وأعظم دركات الشقاء. وإن من أجل الأمن وأعظمه الأمن على الدين أن يأمن الإنسان وأن يعبد الله، لا يخشى صولة أحد ولا يخاف أن يصد عن دينه، لأن أعظم ما يتمتع به الإنسان نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، لأن الإيمان وما يقتضيه من العمل سبب السعادة في الحياة الأخرى، الحياة التي لا تنقضي، لأن الدنيا بما فيها من ملذات ومتاع وحياة وإن طالت إنما هي متاع سائر وراحة مسافر سرعان ما يترك ما هو فيه أو يسلب ما هو فيه. وإن أجل النعم نعمة الإسلام، وأجل حالات الأمن أن ألا يضايق الإنسان في دينه، فإن كثيرا من الناس في هذه الدنيا يحبون الإسلام وهم مسلمون أبناء مسلمين، ولكنهم يصدون عن التمسك بدينهم ويحاسبون على تعظيم شر دينهم ويصرفون عن التمسك بسنة نبيهم، ويحال بينهم وبينها في كثير من الأحوال. فإذا تمكن المسلم يعيش آمنا على دينه لا يضايق إن تمسك به ولا يخشى أن يذل إذا عبد الله جل وعلا وأدى شعائر هذا الدين وعظم العبادة التي شرعها رب العالمين، كان في نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى لما بين كفران قريش قال أولم نمكن لهم حرما آمنا. الناس كانوا يتخطفون كما بين جل وعلا في كتابه من كل جهة، فبين أن ما يعيشه أهل الحرم يعيشون في نعمة ليس في الدنيا من يماثلهم فيها، فبين أنهم أن الله مكن لهم حرما آمنا. كان العرب في الجاهلية لا يهيجون من دخل الحرم ولا يضايقونه، الطير تأمن فيه، حتى ردد ذلك شعراءهم في أشعارهم في أمنه، ويرون أن ذلك من أعظم الأشياء. فالأمن نعمة عظيمة جدا لو كانت لمجرد حفظ الدنيا، فكيف إذا قامت نعمة أمن تصان فيها الأعراض ويعان الناس لأداء عباداتهم ولا يهانون لتمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل يجدون من يعينهم على ذلك، كانوا في نعمة عظيمة جدا. العالم الإسلامي بل العالم أجمع يعيش كثيرا من المخاوف، ونحن نسمع وتنشر الصحف وتجلب أخبارا من خارج بلاد العالم الإسلامي لما يوجد من أنواع الخوف، حتى عند أرقى دول العالم حضارة فإنها حضارة استطاع أهلها أن يصلوا إلى كثير من أغراضهم في العدوان على الناس، ولكن تحقق أمنا يشعر كل أحد أنه لا يخاف إلا الله فيما يقوم به ويؤديه إذا التزم مقتضى ما تسير عليه الأمة في بلاده. الله نوه جل وعلا في الأمن، ولكن الذي جاء في القرآن عامة ما جاء فيه من الأمن إنما هو الأمن المهم، أمن يوم القيامة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن يوم القيامة، لأن كرب الدنيا ومخاوفها ومتاعبها وكل ما فيها من هم وقلق يزول بسرعة، إما بالرحيل عن الدنيا أو بتبدل الأحوال. فحالما تتبدل حال الغني الفقير إلى غنى، والمريض إلى صحة، والمسافر إلى استقرار، ينسى كل ما مضى. وكما يقول شاعر: كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسى، ولم يأخذ عظم إذا ما تمول. الفقير الذي طال فقره إذا اغتنى نسي فقره، والغني المنعم إلى أقصى حالات التنعم إذا سلب ذلك الغنى وافتر صارت حالته حالة تعاسة، ونسى ما كان فيه من عز وجاه ونفوذ ورفاهية واقتدار على أمور الدنيا. فالأمر في ذلك له أهمية كبيرة، ولكن الأمن الذي جاء ذكره في القرآن كثيرا هو أمن يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يهتم كل أحد بنفسه، حتى الأنبياء اللهم سلم سلم، وإنما تؤول الشفاعة وأمرها لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع الناس أسباب أمن يوم القيامة وأسباب أمن الدنيا فقد حازوا حذافير الأمن وأدركوا جل المراد في الأمن. أمن يوم القيامة في الحقيقة لا يحصل إلا بالإيمان بالله جل وعلا وأداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات والتعاون على البر والتقوى وكف الأذى. يحرص المسلم بأن يكف الأذى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يترك ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه، يهتم بمصلحة الأمة ويحقق الأسباب المؤدية إلى رضوان الله والفوز بجنته، ولا يتم ذلك إلا بالإيمان. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا تحابوا، أقول لكم على ما عرفتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، إلى غير ذلك من نصوص الشريعة. إذا من الذي عليه أن يقوم بتثبيت الأمن وإرساء قواعده وحماية أسواره والدين إليه؟ كل واحد من الأمة، كل واحد من الأمة عليه أن يقوم، وإن اختلفت الأحمال والأعداء. فكما في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، الإمام هو أثقل الناس مسؤولية عن أمن الدنيا وعن توفير أسباب أمن يوم القيامة. ثم كل الناس لا بد من التعاون على تحقيق الأمن، والأمة التي يشيع فيها الأمن الدنيوي تنتعش الحياة فيها ويسهل على الناس التنقل من مكان إلى مكان وطلب الرزق والنظر في أرض الله، وهو النظر المباح أو النظر المؤدي إلى قوة الإيمان بالله. أما النظر الذي هو لتحقيق المتع النفسية والانفلات في من قيود الآداب والأخلاق فهو تقلب مشين سيء. بلدنا هذه بلد الإسلام، منبع الرسالة، جزيرة العرب منبع الرسالة التي لا يجوز أن يقر فيها إعلان دين غير الإسلام، ويسهل لهم نشر الفضائل وبذل المعروف وإيصال الخير إلى مستحقيه. هذا الأمن الواجب أعظم منه على السلطة، ولكن كل فرد من أفراد الأمة مسؤول، عليه أن يكون مهتما بأمور إخوانه المسلمين، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومأمور بأن ينصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا نصره مظلوما كيف نصره ظالما؟ قال تكفوا على الظلم. فإذا وجد التعاون والتناصر والأخذ بأسباب كف الظلم، من أراد أن يظلم يكف عن الظلم، وهذا من نصره. من ظلم يسعى لمنعه من الظلم، وهذا أيضا من نصره. هذه الأمور تجب على كل أحد، وكما في حديث الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد مطلوب منه أن يقوم بما يقدر عليه فيما يحقق الأمن. الناس إذا انتشر الأمن فيما بينهم أمرت بلادهم، وصارت حياتهم حياة لا تكدير فيها إلا ما قد يكون لأفراد، وهذه سنة الحث. لم يجعل الله جل وعلا هذه الدنيا دار نعيم، وإنما هي دار عنا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وإنما إذا كان الارتياح والشعور بالاطمئنان عاما في الأمة، قيل إن الأمة في أمن وأمان. ومن هذا الواجب على كل أحد، يجب على أهل البيوت أن يعتنوا ببيوتهم وتربية الناشئة فيها، وحثهم على كف الأذى، وحثهم على بذل المعروف وحب الإحسان إلى أنفسهم بحملها على طاعة الله. وإلى إخوانهم ببذل المعروف لهم بمختلف صنوفه. وأقل ذلك مما لا يشق على أحد كائنا من كان، الدعاء للناس بالصلاح والاستقامة. ثم إن الإنسان إذا دعا لأحد بخير هو مستفيد، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه دبار الغيب وكر الله به ملكا، كلما دعا قال الملك ولك مثل ذلك. هذه الأمور التي ينبغي للناس يعتنوا بها في كل مكان. والآن يعرف الناس ما الذي يعانيه الآخرون في كثير من البلاد الإسلامية. إذا رأى الإنسان يعتاد الصلاة الفجر مع الجماعة وضع تحت المراقبة، إن كان من عامة الناس الذين لا يحملون علما ولا مسؤولية غفل عنه، إلا إذا كان اختلاط في الآخرين. من أظهر السنة في مظهره وملبسه وزينته وضع تحت مجهر المراقبة، قد يلجأ الإنسان ويجبر على ارتكاب ما يراه محرما. ولا شك أن هذا من الابتلاء، قد يعاقب لما يقوم به من طاعة الله، فلا ينقم منه إلا قيامه بمقتضى الإيمان. إذا كانت مثل هذه المضايقات وهذه الإيذاءات غير موجودة في بلد، فهذه من النعم العظيمة. التي ينبغي للناس أن يشكروا الله جل وعلا على ما يسره منها، ويسألوه المزيد من ذلك، والحفظ والصيانة. مما ينبغي أن يحصل من كل الناس التعاون مع ولاة الأمر فيما يحقق الأمن، بنصحهم وإرشادهم والدعاء لهم بالتوفيق، والبعد عن كل ما يضاد مقاصد الشريعة، لأن ولي الأمر محتاج لمن يسنده بالدعاء، من قدر أن ينصحه ويعينه على تحقيق الحق وإقامة العدل، وجب عليه أن يقوم بذلك. ومن لم يستطع أن يفعل ذلك وجب عليه أن يدعو له بالتوفيق والسداد في الأمر والتماس رضا الله جل وعلا، لأن من التمس رضا الله من سائر الناس صادقا في ذلك الالتماس وفق. للحديث الصحيح، من التمس رضا الله برضا بسخط الناس رضي الله عنه أو عليه وأرضى عليه الناس. هذه الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها ينبغي أيضا أن يراعى ويهتم بما نشأ في بلادنا هذه الفترة الأخيرة، هذه السنوات يمكن من 10 سنوات أو أكثر من عدوان وتسلط. في هذه الأزمنة كثر القتل، ولا أقصد القتل التخريبي وإنما القتل بين الناس. لا شك أن هذا من ضعف الإيمان، وأعني بذلك القضايا التي تأتي إلى دوائر القضاء وما يتبعها. أسباب ذلك ضعف الإيمان، ومن أسباب ذلك انتشار وسائل القتل. وأما ما يتعلق بالأمور الإفسادية التخريبية فهي من أخطر الأمور وأسمائها، والذي ينبغي أن يعتنى به أن يعتني كل أحد بنفسه وبأهل بيته من بنين وبنات غير ذلك، وتعظيم شأن القيام بتحقيق الأمن، وأنه من التعاون على البر والتقوى. الناس اعتادوا أن توجد جنايات فردية نتيجة خصام أو إرادة انتقام أو للأخذ بثأر قديم وأمثال ذلك، فكانت أمورا معروفة مألوفة، لكن لم يعتادوا أن تحدث جنايات لها صفة عموم وآثارها آثار عامة وأخطارها أخطار لاهمة. لا شك أن زمن الفتن توجد فيه أمور يقتل الشخص لا يدري ذوه لماذا قتل، ولا يدري قاتله لماذا قتله، لأن الفتن إذا عصفت رياحها عميت البصائر وانتشرت لها. فالناس محتاجون لأن يأخذوا بجانب الحذر ويسلكوا طريق الأمن ويتجنب كل ما من شأنه أن يسبب الارتباكات أو يحمل على الضغائن. وطلبة العلم عليه واجب أكثر من غيرهم، عليهم أن يكونوا على بصيرة وعناية وتأمل في مقاصد الشريعة ونظر في مغبة الفساد وآثاره، وأن يحذروا من الوقوع فيه، لأن الفتنة إذا قامت وصار ثمراتها القتل والتدمير شاع البلاء وانتشر الفساد وقامت راية الخراب. فالناس محتاجون لأن يهتموا بذلك، وطلبة العلم عليهم أن يقوموا بأكبر قسط مما يمكن أن ينور الناس ويبين لهم مقاصد الشريعة وعظيم بركاتها وجليل ثمارها. الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم قد لا يعطي الرأي والفتوى خشية أن تبلغ من لا يفهم أبعاد ولا يحسن تطبيقها، وقد يبين ذلك إلا إذا خشي الإثم بعدم بيان العلم. ولما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أنه ندم على شيء، ندمه على إخبار الحجاج بأقسى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبهم. ولهذا جاء في الأثر حدث الناس بما يعرفون. فطلبة العلم إذا رأوا من إنسان جموحاً واندفاعاً عليهم أن يبينوا له نتائج الاندفاع وآثار ذلك الجموح، فرب جمحة تلقي الجامحة بهوية وهاوية. هذه أمور ينبغي أن تكون على بال كل طالب علم وأن يهتم بها وأن لا يتسرع في بيان أشياء لا يحسن من يسمعها حملها. ويجب على كل أحد أن يهتم بحفظ أمن هذه البلاد، فإن أعداءنا لن يحققوا لنا أمنا. وهم يرون أن مساجدنا بؤر خراب وتربي ما يسمونه بالأرهاب، يرون أن معاهدنا ومدارسنا مما ينمي ذلك، لأنهم يريدون أن يبعدونا عن ديننا، يريدون أن يفسدوها. هم لن يحققوا لنا أمن، والشواهد الحاضرة من أكبر الأدلة. فمثلا بلاد الأفغان سعوا إلى خرابها ثم لم يحققها أمنا، وبلاد العراق سعوا لإنقاذ العراق من صدام وجاءوا بما جاءوا به من الطوام. ويردد صداهم أبواق يتلمسون رضاهم، فأهل الإيمان والتقوى والمنتسبون إلى الصلاح والتقى يجب أن يكون لهم أثر في تثقيف الناس وتثبيت قلوبهم وإرشادهم إلى ما يثبت أمن بلادنا ويزيدها قوة في هذا الثبات، ويرمم هذه الصدوع التي بدأت. فإن أسوار عقيدتنا وأسوار أخلاقنا تعرضت لشروخ وصدوع، بآثار

0: وربع قريب 40 سنة، لكنها كانت عاصفة هدأت بسرعة. ولكن هذه الحركات الجديدة حركات متوالية تحتاج إلى أن يكون الناس كلهم صفا متعاونين على دفع كل ما يخشى من شر. لا أستمر في كلام أكثرهم ردد، وإنما الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يسددنا في كل أمورنا، وأن يجعل أحب الأمور إلينا طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ولاة أمر هذه البلاد ويهديهم ويوفقهم ويرزقهم العزيمة على البر والصدق في معاملة الله والرفق بالأمة والاهتمام بمصالحها ودفع الأشرار والضر عنها، وأن يكافئهم على ذلك بتحقيق عز الإسلام وغنى هذه البلاد عن غيرها واستغنائها بكل مواردها عن جميع عباد الله، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضات الله، وأن يوفق الجميع للتعاون على البر والتقوى وإصلاح الأحوال في البيوت والذرار والأعمال والتجارات وسائر الأمور، وأن يوفق كل من يقوم بعمل من الأعمال أن يراقب الله جل وعلا في السر والعلن، وأن يعلم أنه مسؤول ومساءل، كما في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أن يستعد لذلك الموقف، كما سأله سبحانه وتعالى أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يرينا في أعداء الله الكافرين والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرته، وأن يصرف كيد الأعداء عن بلاد الإسلام إلى نحورهم، وأن يجعل الشر فيما بينهم مذلاً للمتجبرين منهم وكافاً لشر بقيتهم، وأن يرينا عاجب رآل والبلاد الإسلامية يقوم فيها العدل ويترتفع فيها راية الحق وتحكم بشرع الله جل وعلا عاجل غير آجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: سائل يقول: سماحة الشيخ، ما علاقة الإيمان بالله بالأمن في الدنيا والآخرة، وكيف نزيد من الوسائل المحافظة على الإيمان والأمن؟
0: حديث: الإيمان قيد الفتك، أي أن الإيمان يحجز الإنسان عن أن يفتك بأحد بغير حق. تنمية الإيمان إنما هي بمراقبة الله جل وعلا وأداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات، ليحفظ الله جل وعلا العبد حفظا تاما. فإنه جاء في حديث الولي الذي رواه البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد أذنته في الحرب. وفي آخر الحديث يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الحديث: فتنمية الإيمان وتقويته بأداء العبادات برغبة ورهبة، رغبة في ثوابها ورهبة من الإخلال بها. وأن يراقب الإنسان نفسه إذا خلا في مكان تذكر اطلاع الله عليه، إن كان في أمن تصور هؤلاء الناس الذين يصبحهم الخوف ويمسيهم. ها هي الجزائر، كم لها من سنة يذبح ناس لا ذنب لهم من أطفال ونساء، وعلى أيدي من؟ على أيدي أفراد من أهل البلاد.

0: انتكاساته متنوعة، والله جل وعلا لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لو صلح الناس واستقاموا على عبادة الله وأخلصوا له حقا لا سارت الأمور سيرا كريما، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسبيناهما عن غدقة. من أهم الأمور إذا أنسى الإنسان أن يستقبل ليله بالأذكار ويسأل ربه أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وأن يعينه على التمسك بدينه وأن يهتم بذريته يتتبعهم أين ذهبوا وإلى أين ساروا ومع من يجتمعون. فإن النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: مثل الجليس الصالح جليس السوء كنافة الخير وحامل المسك. ينبغي للإنسان أن يكون له قسط من الليل يناجي فيه ربه ولو لم يكثر، فإن أحب العمل إلى الله أدوم كما في الحديث الصحيح. ثم لا يدخل على نفسه بالدعاء، يسأل ربه أن يثبته، أن يصرف عنه السوء والفحشاء، أن يعينه جل وعلا من الخير، وأن يدرب الذرية والنساء لمثل هذه الأعمال. يجب أن يتعاون الناس، الجيران فيما بينهم، الزملاء في مدارسهم، في محل عملهم، يتذاكرون الخير ويتذكرون ما تعيشه بعض البلدان من هلع وقلق. نحن نسمع ما يحصل على الفلسطينيين، تدمر البيوت ويقتل من فيها، وما يفعل بعض البلاد المدن العراقية من تدمير المساكن على من فيها، ونستبشع ذلك. فإن وجد في بلادنا فهو أشد مضاضة وأعظم إيلاما وأنكى للقلوب وأكثر جلبا للذعر. فينبغي أن يحرص الناس على تلافي كل هذه الأخطاء.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف نرد على ما يدعى به أن التمسك بهذا الدين وشعائره من أسباب الغلو واختلال الأمن؟
0: لا يحتاج إلى رد. نحن الآن لسنا أحسن منا في تمسكنا بالدين منا في عام 1970 و1360 و1380، كنا في ذلك الوقت أحسن حالا منا الآن وأشد تمسكا. من غاب عن الصلاة إذا لم يقدم العذر يحاسب على ذلك. الرؤيا يرتكب أمرا لم يعتد الناس قبوله منا أو رؤية من المحرمات حسب وعوقب ولم يحصل يختل الأمن. يسافر المسافر لا يخاف إلا الله. كان الناس في أمن غاية في الجمال والكمال في هذا العصر خاصة، وكانوا أحسن تمسكا بكثير منا الآن. في ذلك الوقت قل أن تجد مسجدا لا يتفقد الإمام الجماعة في الفجر. كان الناس يدرسون الدين في المساجد، كانوا على ما يدل عليه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. كانت الحال حالا حسنة جدا مع ضيق ذات اليد في ذلك الوقت، حاجة إلى شيء كماليات كثيرة لم تكن موجودة، وكانوا في حال الأمن. يسافر الإنسان بالذهب والفضة بأكياس في السيارات بدون حراسة، وهذا لا يوجد في الدنيا كلها. تأتي السيارة محملة بأكياس الريالات الفضة وتتعطل في الطريق وتجلس عدة أيام ليس عندها إلا السائق والذي معه، ولا يخشى الناس على هذه الأموال أي خوف. وأنا أتحدث عن شيء أنا كنت فيه، في سيارة قادمة من شرق شمال المملكة للرياض تعطلت في الطريق في البرية ليس عند قرى مطلقة في مضارب البادية، وجلسنا 3 أيام لم يأتنا الإسعاف. الإسعاف عازه للسيارة، والسيارة مليئة بأكياس الدراهم الفضة، ولا نفكر نحن بشيء ولا صاحب الفلوس يخشى عليها. هل في الدنيا أمن كهذا؟ إلى وقت غير بعيد يخرج الإنسان من البنك يحمل لفافة كبيرة فيها مئات الآلاف وينادي صاحب أجرة ويركب معه. صاحب السيارة لا يفكر إلا في أجرة السيارة، وصاحب الأموال الذي محمولها باليد لا يخشى عليها. هل يوجد هذا الأمن في غير بلادنا؟ هل كان ذلك التعليم والتعلم والمحافظة على الصلاة سبب خوفا وهلعا؟ ما جاء الخوف في الحقيقة إلا لما اختلط الحابل بالنابل وكثرت الاختلاطات وبدأت تسمع المغامرات في ما جلب لنا من الغرب لما يقام بالمغامرات لوبين ومدري كذا، فتعلم كثير من الناس. فالأمن في الحقيقة والتدين أخوان، أخوة ملازمة، فإذا اهتز الدين اهتزت الأمانة، وإذا اهتزت الأمانة شاع الخوف والفساد. فالذي يدعي أن التدين له أثره أو أن مساجد بؤر قضية الغلاة فهذا في الحقيقة لأنه قد تخفف من الدين فأراد أن ينبذ المتدينين بما ليس فيهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: ما معنى حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ وما معنى هذا الحديث؟ لأنني يا شيخ نسمع بعض الشباب يقولون هذا الحديث معناه أن نخرج المشركين ولو كان المشركون هم عمال يعملون في هذه البلاد.
0: هذا يدل على قلة العلم عند هؤلاء الشباب. أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه أليس مجوسيا من نهاوند؟ هل أخرجوه وطردوه أو قتلوه؟ هو قد بقي على وثنيته. إلا المقصود أن إخراج اليهود أن لا يعلن في جزيرة الغرب العرب سوى دين الإسلام. وفي المسألة خلاف هل هو في جميع الجزيرة أو أنه في الحجاز، هذا موجود في كتب الخلاف، لكن الحديث صحيح. والراجح من كلام أهل العلم هو عدم جواز تمكين أي ملة غير ملة الإسلام من إيجاد معابد لها في هذه الجزيرة، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. لكن هؤلاء العمال لا يبنون كنائس ولا بيعا ولا معابد. فمثلا عندنا أعداد كبيرة من الهند وهي بلد وثني يعبدون الأصنام، لا توجد معابد. في شرق آسيا يوجد ناس، بل في وسط آسيا وما حواليها، بعض أقطار في بنغلاديش باقون على البوذية، لأن البوذية والهندوكية هي الديانة الوثنية الشائعة من الهند إلى أقصى الشرق. ومعلوم ما حدث في عهد طالبان وتمثال بوذا وقيام الدنيا كلها لئلا يذهب ذلك، لا يحطم ذلك الوثن، والله المستعان.
1: قول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى هجمة في وسائل الإعلام وخاصة في الصحف منها على البرامج والأنشطة الخيرية أمثال الجمعيات الخيرية وحلق تحفيظ القرآن وغيرها، فما دور المسلم اتجاه هذه الهجمة؟
0: لا شك أن هذا أمر محسوس ولا يبشر بخير، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء لأنهم من أبناء المسلمين. وحديث حذيفة المخرج في الصحيحين الذي يقول: كنت أسأل، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يقول: فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية جهلة فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وما هو؟ ما؟ قال: الناس يستنون بغير سنتي. قال: وهل بعد ذلك الخير من الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم قال: الناس تعرف منهم وتنكر. يقول: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى خصفهم لنا، قال: من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، أو كلمة النحو. من البلايا أن يكون من يندد بالتدين ويغمز المناهج التعليمية ويعين المساجد ومدارس تحفيظ القرآن أن يكون من أبناء البلد. ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهذا الدين إقبالاً وإدباراً. من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة حتى لا يكون فيها إلا المنافق والمنافقان، فهما دليلان حقيران. ومن إدباره أن تفسق القبيلة فلا يكون فيها إلا المؤمن والمؤمنان، فهما دليلان. فنرجو الله جل وعلا أن يحقق ذلة المنافقين والسلامة من آثارهم، وأن يعيد للدين هيبته عاجل غير عاجل.
2: كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان مسؤولية الأمن لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: تقول زوجي: كثيرا ما يقول علي حرام من أهلي أن تفعلوا كذا، وهذه الكلمات على لسانه في كل صغيرة وكبيرة، حتى الأشياء التي يحرم عليها لا تنفذ، وقد قالت لي إحدى قريباتي: عليك أن تمتنعي عنه حتى تسألي أحد العلماء، هل صحيح واعتبر حراما علي؟
0: هذه مسألة اختلف العلماء فيها، قالوا: عدد من أهل العلم يرون أنه إذا قال ذلك ولم ينفذ ما قاله أو لم يتم ما قال عليه أن زوجته تحرم عليه، وغيرهم يقول: هذه يمين، عليه أن يكفر كفارة اليمين لتبرأ ذمته ويسلم من الحرج، وإن لم يفعل لقي الله آثما. وفي كلا الحالين الحال سيئة، إذا كان يرتكب هذه الأيمان المتكررة ثم لا يكفر هذا يعد من العصاة. هذا على قول من يقول إن هذا اللفظ يمين يتحلل بها من التكفير. نصيحتي له ولزوجته أن تفهم أن هذا عمل غير جائز، وأن عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر عن هذه الأيمان، مع خطورة حصول تحريم الزوجة عليه، الله جل وعلا لا يأذن للعباد أن يحلفوا بغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ونهى النبي عن الحلف بالكعبة، بل يحلف الحالف برب الكعبة، رب البيت، بالله. تعاونوا على البر والتقوى. ونصيحتي لمن يكثر لججهم وبذلهم الأيمان حتى الحلف بالله، فإن الله نهى العباد أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم، لكن أعطانا سيد البشر مخرجا من الأيمان الملجئة، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله، يحلف هو، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فينبغي لكل إنسان أن ينهج هذا المنهج، يكف عن اليمين، وإذا تورط في يمين كان يحلف أن لا يصافح فلان من أصدقائه، أو لا يدخل بيت أخيه أو أبيه أو غير ذلك، أو أن لا يقبل هدية أحد من إخوانه غضبا عليهم، أو أن لا يدعو أحدا منهم، أو أن يحلف أن لا يكلم زوجته وأمثال ذلك، يستغفر الله ويتوب ويكفر عن يمينه، والله المستعان.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فقه العبادات وأحكام المعاملات.

0: المقلوب.
1: إجابات عن تساؤلات
2: في مسائل العبادات والمعاملات،
1: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: الشركة عقد من العقود ويحتاجها المسلمون، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والمراد بالخلطاء هنا الشركاء. والسنة كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. والإجماع أيضا على أن الشركة جائزة. والشركة نوعان: النوع الأول شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق مالي كعبد ودابة بين اثنين ملكاها ببيع أو إرث أو نحوهما. والنوع الثاني شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف.
2: فقه العبادات وأحكام المعاملات.

0: المقلوب.
1: إجابات عن تساؤلات
2: في مسائل العبادات والمعاملات،
1: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات النيرات.
3: فقه العبادات
2: وأحكام المعاملات.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
5: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام، واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرس العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواه أحمد والدارقطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة.
7: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب غسل الرجلين. تقدم في هذا أحاديث كثيرة كلها دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه، يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه مع المرفقين ويمسح رأسه مع أذنيه ويغسل رجليه. وهذه الأحاديث تؤكد ما تقدم، هذه الأحاديث الصحيحة كلها تؤكد ما تقدم، وأنه لا بد من غسل الرجلين، ولا يتم الوضوء إلا بذلك، وغسلهما فرض من فروض الوضوء. ولهذا لما رأى قوما لم يغسلوا أعقابهم قال: ويل للأعقاب من النار. فدل ذلك على أن من ساهل في غسل الرجلين أو ترك بقعة لم يغسلها هو متعرض للنار لإخلاله بالفرض الشرعي من غسل الرجلين. ولهذا أمر من وجد فيه من رأى في قدمه لقمة أن يعيد الوضوء، قال بعضها: أحسن وضوءك. حديث عمر رواه مسلم: أحسن وضوءك. وهنا أمره بأن أحسن وضوءه. وبحديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عند أبي داود فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء جميعا. هذا يدلنا على أن الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة العناية بغسل قدمين والعناية بمؤخرهما، وهو العقد مؤخر القدم، لأنه قد يتساهل فيه وينبل ما عن المطامن في مؤخر القدم المنخفض. فالواجب أن يعتني بالقدمين وأن يعتني بمؤخر القدم والعقد حتى يعمه الماء وحتى يعمهما الماء ويعم الكعب، فيكون الوضوء مدخلا للقدم كلها. ولهذا عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا وغسل يديه اشرع في العظم، يعني حتى ادخل المرفقين، ولما غسل رجليه اشرع في الساق، يعني ادخل الكعبين. وهذا هو الواجب على الجميع، ولو كانت البقعة قليلة قدر الظهر، الواجب العناية بهذا. فإذا انتبه ورأى في قدميه لمعة فإنه يغسل اللمعة إن كان لم يطل الفصل، أما إن كان الفصل قد طال فيلزمه أن يعيد الوضوء. الوجوب الترتيب والموالاة، وهذا قد طالت المدة فتفوت الموالاة. أما إذا كان قريبا انتبه قريبا فإنه يغسل اللمعة ويكفي، والحمد لله. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، بعض المذاهب ترى وجوب المسح للرجلين دون الغسل أخذا بقراءة الكسر، ما رأي السماحة؟
7: هذا قول ضعيف، قول الرافضة، لا يجوز هذا. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو غسلهما، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفسر للقراءة وأرجلكم معناها إتباع، ويسوى الصواب قراءة الفتح وأرجلكم عطف على الوجوه، ومن قرأ بالأرض بالكسر فهو من باب الإتباع، ولا يخرج ذلك عن كونها تغسل، لأن الرسول غسلهما. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، ولهذا ذكر القراء والعلماء أن الأرجح الفتح وأرجلكم بقراءة. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يستفسر كثير من الإخوان عن كتاب الكشاف للزمخشري، هل تنصحون بقراءته؟
7: الكشاف فيه وأخذ من جهة الاعتزال أنه القدر، فلا تنبغي مطالعته إلا لأهل العلم والبصيرة ليستفيدوا منه، أما من ليس عندهم علم لا، لأن قد يغتروا بما يغلط فيه، لكن إذا كان من يطالعه من أهل العلم والبصيرة فلا بأس، ما يضر.
6: حفظكم الله سماحة الشيخ، المؤلفون والكتاب الذين يقعون في أخطاء عقدية، هل من المناسب أن نترك كتبهم؟
7: كل من كانت كتبه مدخولة ينبغي تركها، إلا لأهل العلم اللي يحتاجون إليه، إذا كان أهل العلم يعرفون الحق من الباطل فلا بأس يراجعوها للفائدة أو للرد عليها، أما من ليس عنده بصيرة فالذي ينبغي له يتحرى كتب أهل السنة واستعمالها ويحذر كتب أهل البدع.
6: سماحة الشيخ حفظكم الله، في الأحاديث الواردة استشكل على بعض الناس ما توعد به المقصرين في الوضوء من تعذيب أو من تعذيب الأعقاب بالنار، كيف يكون ذلك دون سائر البدن؟
7: هذا من باب أن محل المعصية يكون أزيد في العذاب، ولا في العذاب يعم الجميع. العساد متوعدون بالنار، السارق والعاض والزاني وشارب الخمر كلهم متوعدون بالنار، ولكن كون محل المعصية يخصه زيادة عذاب مثل ما جاء في هذه ويل العقاب من النار، وبطون الأرجل، بطون الأرجل أيضا كذلك قد ينبع عنها الماء، واجب تعاود بطون الأرجل حتى لا ينبع عنها الماء. فكون الوعيد لعقاب أو لغيرها من أبدا إنما هو لأنه أشد العذاب، يعني لأنه هو محل المعصية.
6: أحسن الله إليكم. أخيرا سماحة الشيخ، هل تشرع الزيادة على ما ارتفع من الكعبين احتياطا للعبادة يا شيخ؟
7: إذا أشرع في العظم ذكر، أما ما يروى عن أبي هريرة من الزيادة إلى الركبة أو في اليدين إلى الإبط هذا لا وجه له، صواب خلف تترك، لكن يلاحظ المتوضي حتى يشرع في الساق حتى يدخل الكعبين يقينا، يشرع في العضل حتى يكون يدخل المرفقين يقينا.
6: أحسن الله إليكم وأثابكم الله شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم في الوضوء. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، رواه أحمد وأبو داود.
7: وهذا يدل على شرعية التيامن الوضوء، وأن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، رجله اليمنى قبل اليسرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يتيامن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وهذا هو السنة. ولهذا في الحديث عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي يحب التيمم، وفي اللفظ الآخر يعجبه التيمم، بتنعله وترجله، تنعله لبس النعلين يبدأ باليمنى، ترجله تسليح الشعر رأسه يبدأ بشقه الأيمن، شق الرأس الأيمن قبل الأيسر، وطهوره وضوئه وغسله يبدأ بالأيمن، والطهور بالضم العلم وبالفتح الطهور الماء المعد للطهارة يقال له طهور، مثل الوضوء الماء المعد للوضوء. أما الفعل يقال له وضوء وطهور بالضم، كان في وضوئه وغسله يتيامن، هذا هو الأصل. وبشأنه كله كان إذا لبس النعلين يتيامن، وهكذا في لبس القميص يبدأ بإدخال كمه الأيمن قبل الأيسر، السراويل كم الأيمن قبل الأيسر، هكذا السنة. وفي الخلع خلاف ذلك، في الخلع يبدأ بالأيسر، النعلين والقميص السراويل ونحو ذلك يبدأ بالأيسر عند الخلع، وفي اللبس يبدأ بالأيمن، هذا هو السنة. وهكذا حديث أبي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم، إذا لبستم وتوضأتم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، يعني السنة في الوضوء وفي اللبس، لبس البدعة باليمين كما في حديث عائشة، يبدأ باليمين في لباسه وفي طهوره، هذا هو السنة. والدليل على أن الأمر للسنية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في اللباس، واللباس فيه الأفضلية فقط، لبس النعلين ولبس القميص وأشبه ذلك. والقول بالوجوب قول قوي، لأن الأصل في الأمور، الأصل في الأوامر الوجوب، ولكن ظاهر ما ذكرت عائشة أنه استحباب، يعجبه، يحب التيمم. وله الأفضل للمؤمن والأحوط للمؤمن في وضوءه أن يبدأ باليمين، باليمين كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، في يديه وفي رجليه، وكان ذلك الغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، هذا هو الأفضل. نعم.
0: أحسن الله إليك يا شيخ، يعني بمعنى قول عائشة رضي الله عنه عنها في شأنه كله عام في كل شيء،
7: إيه مثل اللباس وأشبه لباس ما له كم أيمن وأيسر، ودخول المنزل وما أشبه ذلك، يعني حتى دخول المنزل يعم كل منزل يبدأ بالأيمن، دخول المسجد بالأيمن، بخلاف الخروج فالأيسر يعم كلام عائشة رضي الله عنها وشأنه كله.
0: أحسن الله إليكم، ذكرتم الدخول يا شيخ، عادة عندنا عندما يبدأون بالأيمن منهم ولو كان صغيرا، وكذلك عند مثلا صب القهوة يبدأ الشخص الذي يحمل القهوة من الذي يليه، أيضا هذا يدخل في ذلك شيء؟
7: لا ما يدخل، لأن الصحابة يبدأون الصحابة باستسلم صلى الله عليه وسلم، يبدأون صلى الله عليه وسلم ثم هو يعطي من يمين عن يمينه، إذا دخل بالماء واللبن أو شيء يبدأ برئيس المجلس، ثم رئيس المجلس يعطي من يمينه، إلا أن يسمح من عن يمينه ليعطي من يساره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. إذا لبس النعل هل هو مستحب سماحة الشيخ؟ لبس النعل هل هو مستحب؟
7: نعم، لبس النعل مستحب، كان النبي يلبس النعلين، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل راكبا من تعل.
0: وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس أحيانا ويحتفي أحيانا؟
7: نعم، كان يحتفي وعنده صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بالاحتفال، إذا فعل بعض الأحيان حتى يعود الرجل ذلك، وحتى لا يكون الترفه دائما.
0: أحسن الله إليك يا شيخ عبد العزيز، يستفسر كثير من الإخوان عن حكم الصلاة في النعل خاصة في المساجد المفروشة.
7: الأقرب عني أنه يخلعها، لأنها قد يكون فيها أوساخ تقدر على الناس فروشهم وتقدر عليهم السجود، وربما يمتنعون من الصلاة في المساجد بسبب ذلك. فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب. أما إذا كانت المساجد كالهل الأولى حصبة أو رمل فالصلاة فيها أفضل، عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم لا، فرش. فالأفضل والله أعلم، والأقرب عندي أنه يخلعها حتى لا يوسخ الفرش، وحتى لا ينفر المصلين من الصلاة في المساجد.
0: أخيرا سماحة الشيخ، الصلاة في الكنادر هل تأخذ حكم النعل في المشروعية؟
7: إذا كان خلعها متيسر مثل النعل، أما إذا كان خلعها لا هي مثل المدرس يصلي فيها، مثل المدرس مثل الخفين يعني.
0: نعم،
7: يصلي فيها لأن شاء معها هل أهيشك.
0: أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري.
6: وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
7: هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية تثليث في الوضوء، السنة فيه تثليث، وأن من توضأ مرة أو مرتين فلا حرج. توضأ النبي مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثة ثلاثة، فإذا غسل أعضاء على مرة مرة، غسل وجهه مرة، يعني تمضمض مرة، واستنشق مرة، غسل وجهه مرة، ويديه مرة، وسع رأسه وذيه مرة، وسع رجليه مرة، فلا بأس، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن غسلهما مرتين فلا بأس، وإن غسلها ثلاث فهو الكمال. وإن فرع فبعضها مرة وبعضها مرتين، أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث، فلا حرج. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك. أما الزيادة فلا تجوز على الثلاث، لقوله فقد أساء وتعدى وظلم، والحديث جيد لا بأس في إسناده، فلا يجوز الزيادة. أما إذا كان عند الشك هل أتى بالثالثة فلا حرج عليه، يأتي بالثالثة. أما تعمد الرابعة بدون سبب فلا ينبغي تعمدها لظاهر الحديث المذكور، وظاهره المنع والتحريم الزيادة على الثلاث. والغسلة معناها يعمه بالماء، يعم الماء بالماء ولو كان بغرفتين، هذا يسمى غسلة. إذا غسل العضو بغرفة أو غرفتين يسمى غسلة، ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات. الغرفة ما تسمى غسلة، الغرفة قد لا تعم العضو. فالمراد بالغسل يكون يعمه بالماء مرة، ثم يعمه بالماء مرتين، ثم يعمه بالماء ثلاثا ولو بغرفات. وفق الله جميعا.
6: اللهم امين. اذا سماحة الشيخ، التنويع تارة يتوضا مرة مرة، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثة ثلاثة، ما في شيء يا شيخ؟
7: كل هذا لا بأس. طيب، حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس.
6: يبقى الاستفسار سماحة الشيخ حفظكم الله عن التنويع في الوضوء الواحد، مثلا فيغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين ويغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا.
7: لا بأس،
6: لا بأس،
7: فعله النبي.
6: اللهم صل وسلم عليه. احسن الله اليكم وجزاكم الله عنا كل خير. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. نعم،
7: قد يدل على سنية هذه الشهادة بعد الوضوء، من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا يدل على شرعية هذه الشهادة بعد الوضوء، يسبق الوضوء ما من حاجة الوضوء فيسبق، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل،
6: اللهم صل،
7: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. زاد الترمذي هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وهي زيادة صحيحة. فيستحب للمتوضئ أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذا في هذا الوعد العظيم: إلا فتح له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء، هذا خير عظيم. وجاء في رواية النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، مثل دعاء القيام من المجلس. فيستحب هذا وهذا، لأن رواية النسائي جيدة أيضا. فإذا أتى بهذا بعد الوضوء هذا سنة، وفي خير وفضل عظيم. أما رفع النظر إلى السماء في سنة ضعف، زيادة رفع النظر إلى السماء، من رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، الأمر واسع. لكن زيادة رفع النظر فيها مجهول. نعم.
6: أحسن الله إليكم. ذكرتم عن صحة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. البعض يلاحظ على المتوضئين إذا فرغوا من الوضوء رفعوا السبابة وقالوا هذا الدعاء، سماحة الشيخ.
7: هذا يعني إن رفع فلا بأس، وإلا يكفي، إذا أتى بها يكفي.
6: يكفي.
7: وإن رفع أشار ورفع فلا بأس، لكن سند الرفع فيه ضعف. سند رفع البصر إلى السماء فيه ضعف. نعم.
6: أحسن الله إليك.
7: لكن إذا قالها ولو ما رفع شيء يكفي، حصل مقصود. الحمد لله.
6: الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد. قال: جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ.
7: نعم. هذا يدل على أنه لابد من موالاة، يغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه من رأسه ثم وجهه في وقت واحد قبل أن تيبس أعضاءه، يوالي بينها، لأن الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم.
6: اللهم صل وسلم.
7: وهو المعلم، فعلينا أن نتأسى كما نصلي كما صلى، نتوضأ كما توضأ، ونوالي في الوضوء. ولهذا لما رأى في قدم إنسان قد الظهر أمره أن يحسن وضوءه، بحديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعيد الصلاة والوضوء. فلو كانت الموالاة غير شرط لم يأمره بإعادة الوضوء، كان غسل العمى فقط. فلما أمره يعيد الوضوء دل على أنه لا بد من موالاة، وهذا إذا طال الفصل. لو ترك لمعة في قدمه أو في يده ثم طال الفصل فليعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما لو انتبه في الحال أن قدم في قدمه بقعة في الحال فإنه يغسل القدم ويكفي، لأن الموالاة ما زالت متصلة، ما زال العمل متصلة. فإذا ترك قدمه اليمنى لمعة ثم لما غسل اليسرى انتبه يعيد غسل اليمنى ثم يغسل اليسرى، والحمد لله.
6: الحمد لله. الله يحسن إليكم سماحة الشيخ، ما الفرق بين الموالاة والترتيب سماحة الشيخ؟
7: الترتيب يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم هذا الترتيب. والموالاة يتوضأ مواليا، يعني هذا بعد هذا متصل، مو بيغسل وجهه ثم يروح يتفسح حتى يلبس وجهه أو يعتس يديه، أو يغسل وجهه ويديه ويروح يتفسح حتى يلبس ويمسح رأسه. لا بد يوالي هذا ولا هذا، متصل يعني هذا مع هذا في وقت واحد.
6: إذن سماحة الشيخ، الموالاة واجبة أم شرط للوضوء؟
7: فرض من فروض الوضوء.
6: فرض. في أيام الشتاء سماحة الشيخ ومع شدة الريح قد يجف العضو قبل الفراغ من الوضوء.
7: ولا ما يضر ما دام إنه موالي، ما يضر الشيء العارض، ما يضر لو كان هواء عارض ما يضر.
6: إذا توضأ الإنسان ولما وصل إلى رجله وجد بها علك وبوية فأخذ يزيلها، هل يلزمه
7: هذا؟ ما يضر لأنه مشغول بالوضوء.
6: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير. باب جواز المعونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، أخرجه. وعن صفوان بن عسال قال: صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه.
7: لا بأس بالتعاون في الوضوء، لا بأس أن يصب على المتوضي، لا حرج في ذلك، كما أعان المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه الماء ويتوضأ، وكما في حديث صفوان لا حرج في ذلك، إذا كان إنسان يصب على إنسان وهو يتوضأ لا حرج في ذلك، كما فعله المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الغسل إذا كان مع ستر العورة أو الزوجة لزوجها أو الزوجة لزوجته لا بأس، أو مع ستر العورة صب عليه مع ستر العورة من طريق لا يرى معه العورة لا بأس له.
6: قال المؤلف رحمه الله: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود.
7: المنديل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه لما اغتسل، قدمت له ميمونة من دين فرده وجاء ينفض ما بيده كما في الصحيحين. أما حديث قيس هذا فيه سنده ضعف، ولو صح فالمعنى أنه لا بأس، لا حرج في ذلك، إنما ترك المنديل أفضل بعد الغسل. أما في الوضوء فلا بأس يتنشف، لأن الأصل في هذا هو الجواز. قد رأى في هذا حديث أنه تنشف الوضوء تدل على الجواز، وهذا هو الأصل، لا بأس بالتنشف، لكن في الغسل أفضل تركه، وإن تنشف فلا حرج، لأن الرسول لم ينهى عن هذا، وإنما ترك المنديل لما قدمته ميمونة وجعل ينفض الماء بيده، فينفض الماء أفضل في الغسل، وإن تنشف فلا حرج. أما في الوضوء فلأنه يتكرر كثيرا فلا حرج، إن شاء تنشف وإن شاء ترك، ولا بأس والحمد لله.
8: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
5: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام، واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: مسائل وقواعد في العقيدة.
10: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
11: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
12: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
9: مسائل وقواعد في العقيدة.
10: وهذا أحد أقسام التوسل الصحيح، أن تتوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، فتقول ربي أسألك بإيماني بك وبصلاتي وبصيامي وبصدقتي وبعمل الصالح أن تغفر لي. أهذا جائز؟ نعم جائز، لأن الإيمان والعمل الصالح من صلاة وصدقة وصيام وغيرها سبب للمغفرة، فقد توسل بسبب إيش؟ صحيح ولا غير صحيح؟ بسبب صحيح، فيوشك أن يجيب الله تعالى دعوته بهذه الوسيلة. واستمع إلى قصة قصها علينا أصدق الخلق محمد رسول الله. ثلاثة من بني إسرائيل لجأوا إلى الغار حين أواهم المبيت، فلجأوا إلى الغار من أجل أن يبيتوا فيه، وإذا أصبحوا مشوا، فأرسل الله صخرة من الجبل فطبقت عليهم فما الغار، أرادوا أن يزحزحوها عجزوا، انقطعت الأسباب، فماذا بقي؟ بقي السبب الوحيد الأصل، وهو رب العالمين عز وجل، لأن الإنسان يجب عليه أولا أن يفعل السبب، ثم إذا عجز لجأ إلى الله عز وجل، مع أنه حين فعل السبب يجب أن يكون معتمدا على الله عز وجل لا على السبب. لجأوا إلى الله وقالوا لابد أن نتوسل بشيء يكون حجة لنا، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. انتبه، توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أحدهم توسل إلى الله بكمال بره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بكمال عفته، والثالث توسل إلى الله بكمال وفائه. كم الأسباب؟ ثلاثة: البر والعفة والوفاء. الأول ذكر أن له أبوين شيخين كبيرين، وكان له غنم يسرح بها، فنأى به طلب الشجر ذات يوم، يعني أبعد به طلب الشجر طلب المرعى حتى تأخر في المجيء. فلما جاء وجد أبويه قد ناما، قد ناما والحليب بيده، وصبيته يتضاقون من الجوع. فالآن مشكل، هل يوقظ أبويه ليشرب غبوقهما أم ماذا؟ أو يعطي الصبية الذين يتضاقون؟ فرجح البر وقال لن أوقظ أبوي حتى يأتي وقت استيقاظهما وهو طلوع الفجر. بقي الإناء بيده، انتبه يا أخي شوف البر العظيم، بقي بيده لم يشرب منه ولم يسقي صبيته حتى طلع الفجر واستيقظ الأبوان فشرب ثم شرب. قال هذا: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة نزلت لكن لا يستطيعون الخروج. إذن الانفتاح كبير أو صغير؟ طيب على كل حال الانفتاح يسير، لا يستطيعون الخروج. طيب الثاني قلنا توسل إلى الله بماذا؟ بكمال العفة. كان له ابنة عم وكانت قد أعجبته وكان يراودها عن نفسها، ولكنها تأبى لعفتها، فأصابتها ذات سنة سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب حاجتها، فأبى أن يعطيها الحاجة حتى تمكنه من نفسها، فرأت الضرورة فمكنته من نفسها وأعطاها حاجتها. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، وتعرفون أنه في تلك الحالة في أشد ما يكون إلى الفعل، لما جلس منها ما يجلس الرجل من أهله، قالت: اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فأخذته التقوى فقام وهي من أحب الناس إليه وترك ما أعطاها. إذن في هذا كمال إيش؟ كمال إيش؟ كمال العفة. ولهذا كان الشاب الذي تدعوه المرأة ذات المنصب والجمال فيقول إني أخاف الله كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال هذا: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، لكن قليلا أو كثيرا، قليلا، لا يستطيعون الخروج. الثالث توسل إلى الله بكمال الوفاء، استاجر أجراء فأعطاهم أجورهم إلا واحدا لم يعطه أجره، فأبقى الأجر، يعني الأجرة، استجرهم على عمل وعملوا وأعطاهم أجرتهم إلا واحدا بقي أجره عنده، فنماه هذا المستأجر، نما أجره حتى صار واديا من الإبل والبقر، المهم صار واديا من الإبل أو البقر أو الغنم، النسيان مني. هو استأجره على شيء من طعام ويقول كل ما ترى فهو لك. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي، اتق الله ولا تستهزئ بي. ظن أنه إيش؟ يسخر به. هو استأجره على شيء من طعام ويقول كل ما ترى فهو لك، ظن أنه يستهزئ به. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: ما استهزأت بك، كل هذا نماء ملكك فأخذ الرجل ذلك وانصرف. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فماذا كان؟ انفرج الصخرة وخرجوا يمشوا. هذا توسل الله بإيش؟ بصالح العمل. خذ هذا القسم الأول. الثاني التوسل إلى الله بأسمائه، سواء كان بأسمائه على العموم أو باسم منها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر. هذا التوسل إلى الله بإيش؟ بأسماء الله أو باسم خاص

بالرزق بالرزاق. طيب الثالث التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، وذلك أن تتوسل إلى الله بالصفات على العموم أو بصفة خاصة. مثال العموم أن تقول أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لي وينصر الإسلام والمسلمين، هذا توسل بماذا؟ بالصفة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. ومن ذلك دعاء الاستخارة، وذلك أن الإنسان إذا استخار الله، إذا هم بأمر وتردد، فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف، اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي إلى آخره. كم قسما؟ ثلاثة. القسم الرابع التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله، ومن ذلك قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا توسل إلى الله بفعل من أفعاله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم فصلي على محمد. وكذلك تقول اللهم كما رزقت فلانا مالا أنفقه في سبيله في سبيلك فمن علي بمثله، هذا التوسل إلى الله بماذا؟ بفعل من أفعاله. الخامس التوسل إلى الله، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الذي هو مرجو الإجابة. ومن ذلك توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي الرجل ويقول يا رسول الله افعل كذا وكذا، ادعو الله لي، ادعو الله للمسلمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هذا التوسل بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، واستمع إلى هذه الآية العظيمة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال بإيش؟ بماذا؟ بقلة المطر. هلكت الأموال حيث جاعت المواشي وماتت، وانقطعت السبل حيث هزلت الإبل فلم تعد تحمل الناس، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما جاوز ذلك ولا زاد عليه. قال أنس بن مالك الذي روى لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فالسماء إذن إيش؟ صاحية صحو، ما فيه لا قزعة يعني قطعة السحاب ولا سحاب واسع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من جهة السحاب، فالسماء صاحية وجهة السحاب أيضا صاحية. قال رضي الله عنه فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس مثل الصحن، فارتفعت

0: ما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يخطب، وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. هذه آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونها آية من آيات الله فاستجابة الدعاء وبهذه السرعة العظيمة، لأنه إذا أراد شيئا عز وجل قال له كن فيكون. وأما كونه آية من آيات الرسول فلأن الله أجاب دعوته بهذه السرعة العظيمة. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشمس لا ترى، فدخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء من إيش؟ من المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي حوالينا. يقول الراوي فما أشار إلى جهة إلا انفرجت، كأنه يدبر السحاب عليه الصلاة والسلام، لكن السحاب لا يتمايز إلا بإذن من؟ إلا بإذن خالقه جل وعلا. لكن الله يجيب دعاء الرسول، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا توسل بدعاء من؟ بدعاء من ترجى إجابته. ولكن يبقى النظر، هل من الأفضل أن تقول للشخص الذي ترجو أن يكون مجاب الدعوة أن تقول ادعو الله لي؟ هذا ينظر للمصلحة. إذا كنا نخشى أن هذا الرجل يكون ضعيفا ضعيف العزيمة ضعيف الإيمان، إذا قلنا له ادعو الله لنا انتفخ حتى صار مثل الجبل العظيم، ورأى أنه من أولياء الله وأنه مجاب الدعوة، وقال أنا الذي يلجأ الناس إلى دعائي، فهذا إيش؟ لا كرامة له، ولا نسأله أن يدعو الله لنا، لأننا إذا فعلنا ذلك وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكن مجاب الدعوة. كذلك أيضا إذا كان القائل للشخص يا فلان ادعو الله لي، سوف يجعل هذا أساس دعائه ويقول الحمد لله أنا قلت لفلان ادعو الله لي ويكفي، وانحصر عن دعاء الله. فهنا نقول إيش؟ يطلب من غيره أن يدعو له ولا ما يطلب؟ إيش؟ ما يطلب، لأن هذا يفسد عقيدته، يعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فيجب أن يعرض عن هذا. أما إذا لم يكن هناك محذور فإنه لا يحرم أن يقول يا فلان ادعو الله لي، لكن الأولى أن لا يقول، الأولى أن لا يقول، وأن لا يسأل أحدا شيئا، يجعل سؤاله لله عز وجل، حتى جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط منه العصا من على راحلته ولا يقول يا فلان ناولني العصا، بل هو ينزل من الراحلة ويأخذ العصا. كل هذا لئلا يذل الإنسان نفسه أمام الناس. كم قلنا؟ خمسة. السادس أن يتوسل إلى الله بذكر حاله، يتوسل الله بذكر حاله، حال المتوسل، فيقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني في حاجة. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهذا توسل الله بذكر حاله، يعني أني محتاج لما تنزل إليه من الخير، فهذا من أنواع التوسل. هذا السادس. السابع، أن يتوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، أن يتوسل الله بالثناء عليه دون أن يسأله حاجة، لكن يثني على ربه بأن يقول: اللهم أنت الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، يرجو من الله تبارك وتعالى أن يثيبه على هذا، فهذا توسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، وليس من باب التوسل بالصفة، لأن التوسل بالصفة أن يذكر الصفة ويذكر حاجتها، لكن هذا مجرد ثناء فهو توسل. ويقول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. طيب، ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ففي هذا توسل بثلاثة أشياء: ذكر حال الداعي، والثناء على المدعو، والتوسل بالصفة. من يستخرجها لي من هذا الحديث؟ نعم، ذكر الحال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الثناء على الله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، التوسل بالاسم: فاغفرني مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. هذه سبعة أقسام من التوسل المباح.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
2: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فانتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إن
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه: فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب. وروي عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان. رواه ابن ماجه. وروي عن ميتم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرها. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد سليمان ابن أبي خيثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر له: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ولابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: الله.
1: فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
2: الإسلام. ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل
3: الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن باب الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
5: لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة في هذه الأيام، مما يتطلب معرفة والتعيين الحقيقيين من أهل العلم بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب. فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وشرفهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في الملمات والنوازل وأوقات حدوث الفتنة؟
6: الدعوة إلى الله أمر لا بد منه، والدين إنما قام على الدعوة والجهاد، على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع. العلم هو الأصل، العلم النافع هو الأصل، ثم الدعوة ثم الجهاد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته، والعمل الصالح يكون فرعا على العلم النافع، لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب، ولكن ما كل يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم وأهل الرأي الناضج، لا يقوم بها أي واحد من الناس، لأنها أمور ثقيلة وأمور مهمة لا يدخل ويقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا، كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة، قد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة ويفسد أكثر مما يصلح، قد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش يتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاح، بل ربما يكون ممن ينتسبون إلى الدعوة من لهم أهواء وأغراض يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة. ربما أن بعضهم يريد تضليل الناس والتشويش على أفكار الشباب باسم الدعوة وباسم الغيرة للدين، وهو يقصد خلاف ذلك، يقصد الانحراف بالشباب والانحراف بأفكار الناشئة وتنفير الشباب عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم، يأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر، وهذا قصده في الباطن، كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون بالناس الشر في صورة الخير. أضرب لذلك مثلا في أصحاب مسجد الضرار. أصحاب مسجد الضرار بنوا مسجدا في الصورة والظاهر للناس أنه مسجد وعمل صالح، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويقره، ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإضرار بالمسلمين، ويريدون بذلك الضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين الذين كانوا يجتمعون في مسجد قباء. فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء وأنزل قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله.

0: فيهم مضللون، فيهم مضللون يريدون انحراف بالشباب، يريدون صرف الناس عن الدين الحق، يريدون تفريق جماعة المسلمين، يريدون الإيقاع في الفتنة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فليس العبرة بالانتساب أو بما يظهر، بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور وبالأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة. يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا وما هي عقيدتهم، وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس، ماذا أنتجوا من الخير وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم، هذا أمر لا بد منه، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء دعاة الفتنة لأنهم قوم يتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم دعاة، سماهم دعاة، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. علينا أن نتنبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل ما هب ودب وكل من قال أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله. لا بد من النظر في واقع الأمر، ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات. فإن الله سبحانه وتعالى إنما قيد الدعوة دعوة إلى الله، دعوة إلى سبيل الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، دل على أن هناك أناس يدعون إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار، قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الدعاة يجب أن ينظر في شأنهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه الإخلاص، فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل. نعم.
1: ويقول السؤال: وما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم؟
0: أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحلوا بالعلم النافع، وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. يعني الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم، لا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة لمن يقتدى بهم في بلادنا ومن تؤخذ أشرطتهم ودروسهم، فهم كثيرون ولله الحمد، معروفون عند الناس، لا يجهلهم أحد، لا الحاضرة ولا البادية ولا الكبار ولا الصغار، يعرفون أهل العلم الذين يصدر عن أقوالهم ويقتدى بأفعالهم، هم القائمون بأعمال هذه الأمة من الفتوى والقضاء والتدريس وغير ذلك، الذين عرف عنهم العلم وعرف عنهم التقى والورع. وعلى رأس علمائنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فإنه رجل من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح والدعوة إلى الله والإخلاص والصدق، وما لا يخفى على كل أحد، وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات ومن المؤلفات ومن الأشرطة ومن الدروس. وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب، هؤلاء أيضا الأمة ولله الحمد تقتنع من فتاواهم وتصدر عن فتاواهم لما جربت عليه.

0: فيهم من الفتاوى الصائبة والأقوال النافعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أصحاب الفضيلة في القضاة، لأنه لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس منه في دمائهم وأموالهم وخروجهم إلا وهم يثقون من علمه وعنه. القضاة في المحاكم أيضا ممن يوثق بهم، لأن ولي الأمر ائتمنهم والأمة أيضا ائتمنتهم على هذه الأمور. كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح الصحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح، سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم سبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، يجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، أن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه انحراف في سيره أو في فكره فإنه يؤخذ عنه.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره

0: مصيرا.
1: يثق الناجي الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة في النار.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع كثرة الاختلاف وكثرة المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
3: بسم الله،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
2: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية قيل في سبب نزولها أن المشركين قالوا: هذا الكلام وهذا القرآن يأتي به محمد من عنده، ما باله يأمر اليوم بشيء ثم ينهى عنه. فأنزل الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واليهود ينكرون النسخ، قالوا لا ينكر النسخ لا عقلا ولا شرعا، وهذا مكابرة منهم، لأنهم مر عليهم في التوراة ناسخ ومنسوخ، ونقلت التوراة نسخا لما كان من قبل، فإنكار النسخ مكابرة. والنسخ له معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي يطلق النسخ على النقل وعلى الإزالة ببدل وبدون بدل. على النقل كأن تقول: نسخت ما في هذا الكتاب، يعني نقلته، والكلام في الكتاب باقي والكتابة باقية، لكن نقلته من مكان، نقلت الكلام، نسخته إلى صفحة أخرى. وإلى بدل كأن تقول: نسخت الشمس الظل، يعني أذهبت الظل وصارت الشمس محله. نسخ ببدل. نسخ بغير بدل كأن تقول: نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر، يعني أزالت ولا صار شيء بدله. فهذا المعنى اللغوي، يعني في لغة العرب، النسخ في لغة العرب. والنسخ شرعا في القرآن والسنة، والنسخ اصطلاحي في المناسخات كما تقدم لنا في الفرائض بحسب الاصطلاح مثلا أهل الفن. والنسخ الشرعي هو إبطال الحكم السابق بحكم آخر، أو إبطاله بلا حكم آخر. والنسخ جاء في القرآن نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني نسخ الأمرين معا، نسخ الأمرين معا، الحكم والتلاوة. كأن تقول كما جاء في قوله: عشر رضعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها: عشر رضعات معلومات يحرمن. هذا نسخ الحكم من عشر إلى خمس. ونسخت التلاوة ليست في القرآن، نسخ الحكم والتلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نسخ التلاوة ما يوجد في القرآن تلاوة، والحكم موجود. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخت. نسخ ماذا؟ القراءة والتلاوة، والحكم باقي. يعني المحصن إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت، هذا نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نسخ الحكم وبقاء التلاوة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهي تتلى في القرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني كانت العدة عدة المتوفاة سنة، فنسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل والحامل بوضع الحمل. هذا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، التلاوة تتلى في القرآن. هذه أنواع النسخ، نسخ التلاوة والحكم، عشر رضعات معلومات يحرم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ الحكم الذي هو العدة سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إلا الحامل، وبقيت التلاوة. نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة، تلاوة ما تتلى في القرآن، والحكم باقي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والله جل وعلا يشرع لعباده ويغير ما شاء جل وعلا، ولا يسع عاقل أن ينكر النسخ، لأنه توالى في الشرائع. فقد أبيح لآدم عليه السلام أن يزوج الأخ من أخته، كان الأخ يتزوج أخته فنسخ الله ذلك. أباح الله جل وعلا في بعض الشرائع أن يجمع المرء بين الأختين فنسخ ذلك، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. أباح الله لنوح عليه السلام الأكل من كل دابة بعدما أنجاهم في السفينة ومن معهم، أباح له أن يأكل من أي دابة، وما كان فيه ضرر فقد رفع، ثم نسخ هذا. وحرم الله على بني إسرائيل بعض الأشياء وأباحها جل وعلا لهذه الأمة، وحرم الغنائم على من قبلنا وأباحها لنا كما تقدم قريبا. فالنسخ في الشرائع متواتر، والله جل وعلا يشرع بعض الأحكام من باب التمهيد والتمرين للعباد جل وعلا، ثم ينسخ ذلك. وهذا كثير في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. كان مخير في أول فرضية الصيام بين الصيام أو إطعام مسكين. ثم أنزل الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم حتما، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتحريم الخمر تدريجيا، والصلاة كانت ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما جاء في الحديث الصحيح. فالله جل وعلا أعلم بمصالح عباده، يشرع لهم ما شاء ثم ينسخه إذا شاء. كان من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور لا بد أن يقدم بين يدي المناجاة صدقة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخ الله جل وعلا ذلك. وفي هذه الآية الكريمة يقول جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هذه شرطية، اسم شرط، أين جواب الشرط؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، أين جواب؟ نأتي بخير منها أو مثلها. فلما اعترض المشركون واليهود على النسخ رد الله جل وعلا عليهم بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها، قراءتان سبعيتان، ننسها أو ننسأها. ما ننسخ من آية، النسخ رفعها، وتقدم لنا أنه رفع التلاوة والحكم أو رفع الحكم أو رفع التلاوة. أو ننسها، نجعلك تنساها أنت وأمتك، لأن الأمور بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ اثنين من الصحابة سورة وكان يرددانها، ثم قام من الليل ليصلي بها في إحدى الليالي بهذه السورة التي حفظاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد عندهما منها حرفا واحدا، فأشكل ذلك عليهما. هما حفظاها وحفظهم جيد رضي الله عنهم، لما قام من الليل يصلي بهذه السورة ما وجداها، ذهبت. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها نسخت البارحة، نسخت رفعت. فلما نسخ الله جل وعلا أنساهم إياها. وقال عمر رضي الله عنه على المنبر: أقرأنا أبي بن كعب وأقضانا علي، وإن أبي قال: لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنترك من قراءة أبي، لأن الله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أو كما قال رضي الله عنه يقول: إن أبي أقرانا للقرآن لكن ما نقبل قراءته كلها. لما؟ قال: لأنه يقول: لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن أبي سيأتينا بالناسخ والمنسوخ ولن نقبل منه هذا. واعتراف من عمر رضي الله عنه بالفضل لأبي رضي الله عنه في القراءة، لكن يقول: مع هذا ما نأخذ لقراءته. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، فاستشعر صلى الله عليه وسلم من هذا بدنو أجله، وأخبر بذلك فاطمة رضي الله عنها، فتلاه حتى يمحصه ويضبطه عن الناسخ والمنسوخ ويتبين. فالله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية ننسخها أو ننسها ننسيكم إياها نأتي بخير منها أو مثلها. القراءة الثانية: ما ننسخ من آية أو ننساها، يعني نبقيها غير منسوخة. فالقراءة والذيك أوضح، ننسها ننسيكم إياها، لأنه ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم آيات أو سور ثم نسوها.
3: بخير منها، خير في الدنيا أو خير في الآخرة، أو خير في الدنيا والآخرة أو مثلها. كيف يكون خير؟ خير في الدنيا إذا كان خف يكون خير، في راحة للعباد، مثل بعض الأمور الشرعية التي نسخت وغيرت بأخف منها. كان المرء إذا كان صائم وغربت الشمس ونامت عيناه حرم عليه الأكل والشرب حتى من اليوم الثاني، يفطر من اليوم الثاني، بس إذا نوى الصيام من الغد مثلا نامت عيناه. ومن الصحابة رضي الله عنهم من دخل على زوجته يريدها ليلا في ليالي رمضان فقالت إنها نامت، فما صدقها فجامعها، ثم ندم وجاء يشتكي الخبر، يشتكي ما حصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه وقع هذا لعمر رضي الله عنه، فأنزل الله جل وعلا: أحل لكم
2: ليلة الصيام الرفث إلى نسائكمهن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طلوع الفجر بياض الصبح وطلوع الفجر وسواد الليل. نأتي بخير منها في الدنيا بالتخفيف، بخير منها في الآخرة إذا كان فيه تشديد عن الأول فيكون ثوابه أعظم، مثل الصيام كان مخير بين أن يطعم مسكين أو يصوم، ثم نسخ الله الخيار إلى تحتم الصيام، ولا شك أن ثواب من حتم عليه فعل شيء ما أعظم من ثواب من خير بين أمرين. فكون الصيام حتما لمن يستطيعه، لمن كان حاضر وغير مريض، أفضل له من كونه مخير بين الصيام والإطعام. نأتي بخير منها في الدنيا أو بخير منها في الآخرة أو فيهما معا أو مثلها، يعني مشابه لها مساوي، مثل ما نسخ الله جل وعلا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني يتجه الإنسان في المدينة شمال أو جنوب سيان ما في فرق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود ويتمنى أن يوجه إلى البيت الحرام أحب إليه، فوجهه الله جل وعلا إلى ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا يستقبل البيت المقدس، وحينما كان في مكة عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يستقبل القبلتين، فهو إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود يكون استقبل القبلتين، لأنه استقبل جهة الشام والكعبة أمامه. فلما هاجر إلى المدينة، المدينة في الوسط بين الشام ومكة، إن استقبل الشام استدبر مكة، وإن استقبل مكة استدبر الشام، فاستقبل 16 شهرا قبلة الأنبياء السابقين، ثم وجهه الله جل وعلا في أول الجزء الأول من سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الهمزة للاستفهام التقريري، يعني اعلم وأنت تعلم، أقر بهذا، استفهام تقريري مو إنكاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو ينسخ ما يشاء، يبطل ما شاء من الأحكام ويوجد ما شاء، ويختار لعباده أحيانا ينقلهم من التخفيف إلى التشديد، ومن التشديد إلى التخفيف، ومن المساوي إلى المساوي، لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأهم ما يكون في هذا والله أعلم الامتثال، التعبد لله جل وعلا بالامتثال، فلا يقول الإنسان لما كذا، لا، وإنما يمتثل، يقول سمعنا وأطعنا، كما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، يعني معترضة على أحكام الله؟ قالت: لا، لكني أسأل. فقالت: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأهم ما يكون الإنسان إذا سمع حكم الله أن يبادر. طريقة الصحابة رضي الله عنهم: يصلون إلى بيت المقدس، هم في الصلاة، صلوا إلى بيت المقدس، فدخل عليهم داخل وهم يصلون، فقال: أما علمتم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام؟ فاستداروا وهم في صلاتهم رضي الله عنهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال عشيا في العشي صلاة العشاء، فخرجت النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن مروطهن ما يعرفهن أحد، وجاء في حديث: كالغربان يعني تلفعن بمروطهن مبادرة. الآية نزلت في الليل وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم النساء الرجال فبلغوا الرجال النساء فجئنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن. ما سألنا لما وما الحكمة وما الغرض ولما، هل هذا محل شك أو ليس فيه شك أو كذا أو كذا، على طول مبادرة. وهذا أهم ما يكون في المسلم أنه يسارع في الامتثال. فمثلا اليوم 30 من شعبان يكره صيامها أو يحرم، اليوم 1 من شوال يحرم صيامه، اليوم 1 من رمضان يجب صيامه، هذا يجب وهذا يحرم. فيمتثل المؤمن في الوجوب سرعة الاستجابة وكذلك في التحريم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك النسخ والتبديل والتغيير لحكمة يريدها الله جل وعلا. اقرأ.
4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية. وقال مجاهد: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
2: والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة، إذا زنيا فارجموهما البتة، والحكم باقي. ونسخ الآية منسوخة بالتلاوة ما تقرأ. والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم.
4: وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباح.
2: نعم، يبدل ويغير جل وعلا على ما يريد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
4: ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون،
2: الأخبار ما يكون فيها نسخ، لأن الله جل وعلا مثلا يخبر عن آدم ثم ينسخ هذا الخبر، لا، لأن الأخبار ما يدخلها النسخ، وإنما التي يدخلها النسخ الأحكام. يأمر بشيء ثم ينهى عنه، يأمر بشيء على سبيل الاستحباب ثم يؤكد ذلك على سبيل الوجوب، فهذا الذي يدخله النسخ. وأما الأخبار يقول قال آدم أو فعل آدم كذا ثم ينسخ، هذا لا، ما يتصور. نعم.
4: فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، وإنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي في كلتا الحالتين منسوخة. وقوله تعالى: أو ننسها، فقرئ على وجهين: ننسئها وننسها.
2: ننسأها أو ننسها، ننسأها بمعنى نؤخرها، يعني نبقيها على ما كانت عليه. نعم.
4: فأما من قرأ على قوله ننسأها فمعناها نؤخرها، وأما من قرأ على ننسي أو ننسها فقال قتادة: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير عن الحسن في قوله أو ننسها قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ثم نسي.
2: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ما أراد الله جل وعلا لك أن تنسى تنسى، لأنه جل وعلا قلوب العباد بيده، فهو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حافظا لما يريد الله جل وعلا حفظه وبيانه للأمة، وما يريد الله جل وعلا أن ينساه الرسول صلى الله عليه وسلم ينساه وكأنه لم ينزل عليه. نعم.
4: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار.
2: ينزل عليه بالليل الآيات، ثم قد ينسخها الله جل وعلا بالنهار إذا شاء جل وعلا. وقد جاء أن الأمر في بذل الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخها ما بينهما شيء، ولم يعمل بها فيما قيل إلا علي رضي الله عنه، أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق ثم نسخها الله جل وعلا.
4: وقال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها.
2: هذا تزكية من عمر رضي الله عنه لأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إلا أنه قال: وإنا لندع من قراءة أبي، لأن أبي قال: لن أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون سمع شيئا من النبي منسوخ فيقول: لا ندع شيء من قراءته. والله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم.
4: وقول الله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه،
2: خير أو مثل، ما يأتي بدون وأقل، وإنما يأتي بخير، إما في تخفيف الدنيا أو في كثرة ثواب الآخرة أو مثله مساوي. نعم.
4: وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يرشد تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف فكما خلقهم كما يشاء.
2: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم، كذلك الاستفهام هنا بالتقرير، أي تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو جل وعلا المالك المتصرف فيما في السماوات وفي الأرض، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره جل وعلا، فهو يشرع لهم وينسخ ما شاء ويأمر بما شاء وينهى عن ما شاء جل وعلا، فهي كالمؤكدة لآخر الآية السابقة: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم أيها الخلق من دون الله من ولي ولا نصير. الولي القريب، والنصير الناصر، وبينهما عموم وخصوص. فالولي قد يستطيع النصر وقد لا يستطيع، والنصير قد يكون نصير ولكن ليس بولي، ليس بقريب. والله جل وعلا ينفي هذا وهذا، لا أحد يستطيع أن ينفعك، لا ولي ولا نصير ينفعك من دون الله، وإنما الله جل وعلا إذا أراد النفع أجراه على يد من شاء. وأما لو أراد الخلق أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك فلن يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء بقضاء الله وقدره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: أود من إخواني المسلمين أن يكونوا على صلة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغزواته وتاريخه حتى يزداد بذلك إيمانهم وتزداد بذلك محبتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه ليؤسفني أن يكون كثير من المسلمين لا يعرفون عن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا النزر القليل أو ما يتعلق بعباداتهم إن أدركوا ذلك، مع أن معرفة غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكسب الإنسان تخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي قال الله عنها وإنك لعلى خلق عظيم.
1: ذكر

0: ذكرى للذاكرين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
0: ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: وقد جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، وينبغي على هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه بهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه أن يبتعد عن التشبه بالحيوان، ولا سيما في هذه الحالة الشريفة العظيمة. وحول هذا الموضوع كتبت كتابة مختصرة ضمن كتاب تعظيم الصلاة نقرأها بهذه المناسبة تتميما للفائدة، وهي تحت عنوان النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة. لقد شرف الله بني آدم وكرمهم في خلقهم على أحسن الهيئات وأكملها. شرف الله بني آدم وكرمهم في خلقهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه. وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية. فينبغي لعبد الله المؤمن أن يعرف هذا الشرف الذي ميزه الله به، وأن يربأ بنفسه أن يتشبه بهذه الحيوانات التي شرفه الله عليها، ولا سيما في الصلاة التي هي أشرف أحوال العبد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وبروك كبروك البعير، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس، أي حال السلام. فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات، والصلاة مناجاة لله وصلة بين العبد وبين ربه وسيده ومولاه، فينبغي أن تكون على أحسن هيئات العبد وأفضل صفاته. روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. وروى النسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. والحديث في مسلم بل في الصحيحين كما هو عندنا هنا في العمدة. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. وروى أحمد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وروى مسلم وأحمد والنسائي عن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بين أيدينا، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم؟ كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه؟ ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. أن بعض الناس يسلم ويحرك يده، إذا سلم على اليمين حرك اليد اليمنى، وإذا سلم على الشمال حرك اليد اليسرى. ونقرة الغراب أن يمس بأنفه أو جبهته الأرض كنقرة الطائر ثم يرفع دون أن يتمكن المصلي من السجود بوضع جبهته وأنفه على الأرض حتى يطمئن ساجدا. وافتراش السبع أن يمد ذراعيه على الأرض لا يرفعهما ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه. وإيطان البعير أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه. وإقعاء الكلب أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. والتفات كالتفات الثعلب فيه كراهية الالتفات في الصلاة، وقد وردت بالمنع منه أحاديث، وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان. والخيل الشمس هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد عدم السكون وقت السلام، وذلك بالإشارة باليدين إلى الجانبين كالخيل الشمس. وقد جمع هذه الأوصاف الصنعاني بقوله إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصفيد لرأس بركعته. يشير بما زاد إلى حديث أبي سعيد وفيه وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه. والحديث رواه البيهقي. وتدبيح الحمار هو خفضه لرأسه، فلا يدبح المصلي عند الركوع بأن يخفض رأسه حال ركوعه، لكن الحديث ضعيف. ويغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وعلى كل فإن الإسلام جاء مكرما للمسلم معليا من شأنه بإبعاده عن هذه الهيئات تكرمة له، ولا سيما في هذه الحال الشريفة الفاضلة قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى راكعا ساجدا خاضعا متذللا. فعلى المسلم أن يربأ بنفسه أن يتصف بصفات هذه الحيوانات ويبتعد بنفسه عن ذلك، والله وحده الموفق والمعين لا شريك له. ليتفقه

0: ليتفقهوا في الدين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، كذا قال. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رواه مسلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ فذكره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. رواه البخاري. عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غير رمضان، فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته.

0: الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: فضيلة الشيخ، ما هو أفضل الأوقات لذبح الأضحية؟ عرفتم الوقت يبدأ من صلاة العيد في الأمصار أو قدرها في البوادي، ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم 13 آخر أيام التشريق، وكل ما بادر بها فهو أفضل. لا شك ذبحها في يوم العيد أفضل.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 63.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تمام كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله.
2: وهذا أيضا من الفوارق بين الكرامات، فوارق الشيطان، أن الكرامة التي يجريها الله على يد عبده المؤمن يستعين بها على طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله وتقوي إيمانه ويقينه بالله عز وجل، خلاف الخوارق الشيطانية فإنها تعين العبد على الكفر وعلى الشرك وعلى المعاصي. الكرامات تعين على الطاعات والأعمال الصالحة، والخوارق الشيطانية تعين على الكفر والشرك وفعل الفواحش والمعاصي. أيضا الكرامات تزيد صاحبها تواضعا لله عز وجل وللخلق، فلا يترفع بها من تجري على يده، لا يترفع بها ويعجب بنفسه، وإنما تزيده تواضعا لله جل وعلا وتواضعا مع الخلق، بخلاف الخوارق الشيطانية فإنها تزيد الإنسان غلوا وإعجابا بنفسه وطغيانا. نعم.
4: ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلت درجته وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش، استحق بذلك الذم والعقاب.
2: نعم، هذا الفرق، هذا من الفوارق بين الكرامات والخوارق الشيطانية. نعم.
4: فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين.
2: نعم، إذا اغتر بهذه الخارقة للعادة، اغتر بها، استعملها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أهلكته، صارت سببا في هلاكه، إلا أن يتوب إلى الله. فإذا تاب إلى الله ورجع عن هذا الغرور وهذا الإعجاب والطيش، تاب الله عليه وصارت في حقه نعمة. نعم.
4: فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا
2: أو تكون له أعمال صالحة يمحو الله بها ما حصل منه من المخالفة، فإن الأعمال الصالحة يمحو الله بها السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم.

0: نعم يعني معرض للعقوبة. نعم.
1: ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها.
0: نعم.
1: كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه.
0: نعم.
1: وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة.
0: يعني إذا استعمل هذه الخارقة في الذنوب والمعاصي فقد عرضها لأن تسلب منه وتمنع منه عقوبة له، أو أنها تسلب منه كمال الولاية إلى الولاية، كمال الولاية الخاصة إلى الولاية العامة. هذه أنقص، الولاية العامة أنقص من الولاية الخاصة. على كل حال تصرفات هذا العبد فيما أعطاه الله من الكرامة إن استعان بها على طاعة الله زادته رفعة وإيمانا، وإن استعملها في معصية فقد عرضها للزوال. نعم، وعرضها للنقص، إما للزوال وإما للنقص. نعم.
1: وتارة ينزل إلى درجة الفساق.
0: نعم، يعني حسب ما يريده الله جل وعلا بحكمته في عقوبة هذا الإنسان، إما أن يسلبه الكرامة وإما أن تنقص كرامته، وإما أن يتحول من مطيع إلى فاسق. فلا شك أن وهكذا سائر النعم التي ينعم الله بها على العبد، إن استعمل النعمة في طاعة الله وشكر الله عليها زادها الله، حيث أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكرامة نعمة من أعظم النعم، تحتاج إلى شكر، فإذا لم تشكر تعرضت للزوال أو للنقص. نعم.
1: وتارة يرتد عن الإسلام.
0: هذا أشد والعياذ بالله. تارة يرتد عن الإسلام يصير كافرا، فهذا خطر عظيم. إن المسلم يجب عليه أن يتقي الله فيما أعطاه الله عز وجل، أن يتقي الله فيما أعطاه الله ويحافظ عليه، ولا يكون سببا في هلاكه. نعم.
1: وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكون في من له خوارق شيطانية.
0: نعم، لأن يعني يتحول من كونه من صاحب كرامة إلى كونه صاحب خارق شيطاني، يرتد عن الإسلام، ويتحول من كونه وليا لله إلى كونه وليا للشيطان. فهذا كله ما يوجب على العبد وعلى من أعطي كرامة من الكرامات، يوجب عليه الحذر من الغرور والانخداع، وأن يعتبر هذا امتحانا له وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وهذا يكون في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية، بل يظنها من كرامات أولياء الله.
0: نعم، بعضهم قد يظن من خوارق الشيطان أنها كرامات إلهية لجهله بالكرامات وعدم تفرقته بين الكرامة التي هي من الله وبين الخوارق الشيطانية. والكرامات سببها الطاعة والتقوى، والخوارق الشيطانية سببها الكفر والمعاصي والذنوب. فيميز المسلم بين هذا وهذا. نعم.
1: ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك.
0: نعم، وهذا أيضا من أدق ما يجب التنبه له، وهو أن هذا الذي أعطاه الله هذه الكرامة وأجراها على يده فيحاسبه عليها، حاسبه عليها ماذا استعملها به وكيف وماذا استعان بها عليه، وهل شكرها ولم يشكرها. الله يحاسب على النعم، ماذا تسألن يومئذ عن النعيم، حاسب على النعم ومنها الكرامة. فلا يغتر العبد بالكرامة التي تجري على يده ويغفل عن أنه سيحاسب عليها ويناقش عليها يوم القيامة. نعم.
1: كمن يظن أن الله عز وجل إذا

0: يظن أن الله لا يحاسبه على النعم ولا يناقشه يوم القيامة على النعم، ويظن أن هذه النعم إنما جاءته عن استحقاق، كما قال القارون: إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف أن هذا من نعم الله عليه، ولم يعترف أنه سيحاسب عن هذا. فهذه غفلة والعياذ بالله عن الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويوم الحساب عام لكل ما أعطي العبد يوم القيامة. نعم.
1: ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورا بها ولا منهيا عنها.
0: نعم.
1: فهذا يكون من عموم الأولياء
0: لا من خواصهم. من الذي يستعين بالكرامات على أمور مباحة؟ هذا المباح لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، لكن لا يكون من خواص الأولياء، يكون من عوام الأولياء أو من عموم الأولياء، تنقص درجته بذلك. هذا إذا استعملها في مباح تنقص درجته، كيف بالذي يستعملها في محرم أو في شرك أو في كفر أو معصية؟ نعم.
1: فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون.
0: نعم، لأن أولياء الله يتفاوتون، المقربون وأصحاب اليمين وهم الأبرار، فالأبرار وأصحاب اليمين دون المقربين. كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو العاصي الذي معصيته دون الشرك، معصيته دون الشرك والكفر، هذا ظالم لنفسه، وهو من المؤمنين لكنه ناقص الإيمان. فوقه المقتصد الذي أدى الطاعات، أدى الواجبات. المقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فقط، وقد لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات، إنما اقتصر على أداء الواجبات والفرائض، تجنب المحرمات، هذا مقتصد. ثم فوقه سابق للخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، هؤلاء هم السابقون. وقد ذكرهم الله في أول سورة، كما ذكرهم في أول سورة الواقعة وفي آخرها ذكرهم الله أيضا في سورة هل أتى على الإنسان، وكذلك في سورة المطففين ذكر هذه الطبقات المؤمنة، وكلهم أولياء لله لكن يتفاوتون في الولاية، فالسابقون أعظم الأولياء، ثم يليهم الأبرار أصحاب اليمين المقتصدون، ثم يليهم عموم المؤمنين الذين خلطوا بين عمل صالح وآخر سيئة، عسى الله أن يتوب عليه. نعم.
1: وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء،
0: أعلى من الأبرار. السابقون أعلى من الأبرار. نعم.
1: وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء،
0: كما يعني أعلى من الأبرار. نعم.
1: كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك.
0: نعم، العبد الرسول وهو مثل محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من النبي الملك مثل داود وسليمان عليهما السلام. فداود وسليمان عليهما السلام أنبياء وملوك. محمد صلى الله عليه وسلم عبد رسول، والعبد الرسول أفضل من النبي الملك. هذا يدل على أن حتى الأنبياء يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك سائر المؤمنين يتفاضلون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
1: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى.
0: نعم، الكرامات هي لا شك أنها جزاء على الأعمال الصالحة، قد ينقص بها أجره عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان أهل الإيمان الصادق يحذرون من هذه الأمور، أن تكون محسوبة عليهم، تؤخذ من أعمالهم ومن درجاتهم، وهذا من عظيم خوفهم من الله سبحانه وتعالى. هذا من عظيم خوفهم من الله عز وجل. نعم. كما أن
1: ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى.
0: يريد كمال أجره ولا يريد أن يأخذ من أجره شيئا في الدنيا، يريد كمال أجره عند الله ولا يريد أن يأخذ شيئا منه في الدنيا. نعم.
1: كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة.
0: نعم، فهو يتوب من الكرامات ويخاف منها أكثر مما يخاف من الذنوب والمعاصي. هذا من فقههم ومعرفتهم بالله عز وجل. نعم.
1: وتعرض الخوارق على بعضهم فيسأل الله زوالها.
0: لا يريدها، لأنه يعلم أنها تحسب من أجره، فهو لا يريدها، يريد أن يبقى أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها.
0: ويأمرون تلاميذهم، المريد السالك الذي هو التلميذ، كان العلماء ينهون تلاميذهم وأتباعهم من التطلع إلى الكرامات، ينهونهم عن التطلع إلى الكرامات لما تسببه من المحاذير. نعم.
1: وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات.
0: نعم.
1: فكيف إذا كانت في الحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟
0: كيف إذا كانت خوارق شيطانية؟ إذا كانت كرامات من الله ومع هذا كانوا لا يرغبونها ويحذرون تلاميذهم وأتباعهم من التطلع إليها. وهناك من أولياء الله من لم تجري على يده كرامة، كثير من أولياء الله لم تجري على أيديهم كرامة، من الصحابة والتابعين. ليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة أو خارقة، ليس هذا من لازم كما يظنه بعض الجهال. نعم.
1: فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع.
0: نقف عند هذا. ومنهم خلنا نبدأ ومنهم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يتصور أن يكون في الشخص الواحد ولاية للرحمن من جهة وولاية للشيطان من جهة أخرى، أم أن الولاية جهة واحدة لا تنفك؟
0: لا، الولاية كما سبق، الولاية كما سبق، هناك من هو ولي لله ولاية خالصة، وهناك من هو ولي للشيطان ولاية خالصة كالكافر والمشرك، وهناك من فيه جانبان، فيه ولاية لله من جهة أنه مؤمن مسلم، وفيه ولاية للشيطان من ناحية أن عنده شيء من المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر. فالمؤمن العاصي فيه ولايتان: ولاية لله بإيمانه، وولاية للشيطان بمعصيته. فهذا تقسيم، هذا التقسيم الذي مر بكم، من هو ولي لله خالصا، ومنهم من هو ولي للشيطان خالصا، ومنهم من يجتمع فيه الأمران. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكر الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية أنواع الخوارق وأنها نوعان من جنس العلم ومن جنس القدرة، وها هنا ذكر نوعا ثالثا وهو جنس الغنى.
0: الغنى عن الناس، يعني الاستغناء عن الناس. وما ذكر الواسطية من باب الحصر، ما ذكرها من باب الحصر، فلا مانع أن يأتي لها زيادة في هذا أو في غيره. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا وقع من الإنسان مصيبة أو نحو ذلك، فهل يحتج بالقدر بعد وقوعها؟
0: مصيبة؟ المصيبة نعم يحتج بالقدر، ويرضى بالله ولا يجزع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا واجب، لأنه يبعث على الصبر والاحتساب. والإنسان ليس له قدرة في منع المصيبة. أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هذا لا يجوز، لأن الإنسان بإمكانه أن يترك المعصية وأن يتجنبها. وأيضا إذا احتج بالقدر فإنه لا يتوب، احتج بالقدر إنه لا يتوب والعياذ بالله، ويسند فعله إلى الله. كإبليس قال: ربي بما أغويتني. احتج بالقدر. آدم عليه السلام لام نفسه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلم يحتج آدم بالقدر، وإنما طلب من ربه المغفرة، وأسند المعصية إليه هو: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو المؤمن. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجري الشياطين خوارق على أيدي الصالحين لتفتنهم؟
0: لا، الصالحين يعصمهم الله من الشياطين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عباد الله المخلصين. فأولياء الله والصالحون يحميهم الله من الشيطان. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو التفريق بين المحتج بالقدر على المعاصي وبين المحتج بالقدر على المصائب؟
0: الذي سمعت، التفريق هو هذا الذي سمعت. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل تفسير الأحلام في الخوارق التي هي من جنس العلم، وهل يمكن تعلم ذلك، أو أنه مما يخصه الله جل وعلا لمن يشاء من عباده؟
0: تفسير الأحلام أمر اجتهادي وظني، ظني توقع واستنباطي، قد يصيب وقد لا يصيب، وهو نوع من الفراسة، هو نوع من الفراسة، لأن المعبر يتفرس في الرائي كذا وكذا، ويتوقع أن تكون رؤياه كذا وكذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى يستحق العبد إكرام الله جل وعلا له؟
0: إذا أطاعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يستحق العبد إكرام الله له بتقوى الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا القول: المؤمن إذا عصى الله خرج من الإيمان إلى رتبة الإسلام؟
0: لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم ما يخرج من الإيمان إلى رتبة الإسلام. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف تكون الولاية العامة أنقص من الولاية الخاصة؟ فالمتبادل للذهن أن الخاصة أنقص من العامة.
0: لأنك ما تفهم يا أخي. يقال لك الخاصة هي الرفيعة التي هي أرفع شيء، هذه هي الخاصة، أما العامة فهي المشتركة، المشتركة بين المؤمنين هذه عامة، أما الخاصة فهي لبعض المؤمنين أكملهم إيمانا وأكملهم تقوى لله عز وجل. في فرق بين الخاصة والعامة، العامة أنقص من الخاصة. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من وقعت له كرامة ماذا يفعل تجاهها؟ هل يكذب ذلك ويجعلها من الشيطان، أم يصدق ذلك، وهل يحدث بها من يحب؟
0: لا يهتم بها، لا يهتم بها ولا تكون هي همه، يتركها. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق على المسلم الذي وقع في معصية ما أنه فاسق، وهل هذا يكون على الإطلاق؟
0: كبيرة يا أخي، المعاصي تختلف، الكبائر والصغائر، الذي يقع في الكبائر يحكم عليه بالفسق، أما الذي يقع في الصغائر قل من يسلم من الصغائر. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بقول الشيخ بالنبي الملك؟
0: كما سمعت، الذي آتاه الله الملك والنبوة، مثل داود وسليمان عليهما السلام. وأما النبي الرسول فهو الذي أعطاه الله النبوة والرسالة ولم يعطه الملك، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الأنبياء، أنبياء ورسل. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الصالحين وبين المؤمنين، أم هم سواء؟
0: يشتركون، لا يكون صالحا إلا من كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا من كان صالحا، لكنهم قد يتفاوتون في إيمانهم وصلاحهم، بعضهم أكمل من بعض. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يتلازم أن يكون كل من له كرامة ولو صغيرة أنه يكون من أولياء الله؟
0: إذا ما هو كل شيء يقال كرامة، ما هو كل شيء يقال، إذا صح أنه كرامة، إذا صح أنه كرامة فهذا يدل على أنه من أولياء الله، لا تجري الكرامة إلا على يد ولي، على يد ولي من أولياء الله، لكن ما كل شيء يكون كرامة. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب
0: الكرامة هي الشيء الخارق للعادة، الخارق للعادة، هذه هي الكرامة. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الشيخ رحمه الله: الولي لله قد يرتد عن الإسلام فتنقلب كرامته إلى خارق شيطاني.
0: نعم.
2: السؤال يا صاحب الفضيلة: هل يمكن أن يقع العكس، وكيف يميز بينهما في هذه الحالة؟
0: وإيش هو العكس؟
2: تكون خارقة ثم ينقلب إلى مؤمن.
0: إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، كما قال الشيخ: إلا أن يتداركه الله بتوبة، فإذا تاب إلى الله رجع له إيمانه ورجعت له حالته، أما إذا تمادى ولم يتب إلى الله فقد يرتد عن الإسلام ويتمادى في الكفر، فيصير تحول من كرامة إلى خارق شيطاني. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستعانة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أنها من توحيد الربوبية، فهل هذا صحيح، وكيف يكون ذلك؟
0: والله ما رأيت، ما أدري. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رزقت قيام ليل وكثرة ذكر الله عز وجل وبكاء وخشيته. يقول: رزقت قيام الليل وكثرة ذكر الله عز وجل والبكاء من خشيته، ثم فعلت معصية من المعاصي فحرمت قيام الليل والبكاء من خشية الله، فتبت إلى الله عز وجل، ولكن لم أرجع إلى ما كنت عليه، وأخاف أن أسأل عن هذا.

0: الدراسة النظامية وإما في الدراسة في المساجد وحلق الذكر، تواصل ولا تكسل. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التسبيح بالحصى والخرج وأن هذا مستحب. السؤال: ما مدى صحة ذلك وما دليله؟
0: أنا ما رأيته، لكن هو جائز. ما كانت جويرية بنت الحارث أم المؤمنين تسبح بالحصى، تجمع حصى وتسبح به، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما في مانع. فعد التسبيح يكون بالأصابع وهذا أفضل، ويكون أيضا بالحصى أو بالخرز، خرز المسبحة مثلا، لا بأس بذلك. نعم. لأن هذا مما يعينك على ضبط التسبيح وعلى ضبط الذكر. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأزلام التي يستقسم بها المشركون؟
0: الأزلام كان من عادتهم إذا هموا بأمر ولم يعزموا عليه ترددون فيه، أنهم يحضرون الأزلام ويستشيرونها. والأزلام رقاع يكتبون عليها افعل، على بعضها افعل وعلى البعض الآخر لا تفعل، والبعض الثالث يكون غفلا ليس فيه عليه كتابة، يضعونها في كيس ثم يدخل يده ويخرج رقعة، إن كان مكتوب عليها افعل مضى في طريقه، وإن كان مكتوبا عليها لا تفعل تراجع عما هم به، وإن ظهر الرقعة التي ليس عليها كتابة أعاد الاستخدام مرة ثانية. هذا كان في الجاهلية. الله جل وعلا أبدلنا بذلك خيرا منها صلاة الاستخارة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم بالأمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء بعدهما: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المذكور. فهذا هو الذي أبدلنا الله به عن الاستخدام بالأزلام. نعم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
1: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل

0: واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 26 بعد 100.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير، تفسير سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه

0: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
1: الله عز وجل قال فأما، الفاء هنا دليل على أن الكلام متصل بما قبله، وقول الله عز وجل أما أي ومهما يكن من شيء، ومهما يكن من شيء. وذكر الله عز وجل في هذه الآيات أحوال الناس، والمعنى أن هذا الأمر من شأن الله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فيعطي لمن شاء ويمنع من شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الذي بيده الخفض والرفع هو الله، والذي بيده الإعطاء والمنع هو الله، والذي بيده الغنى والفقر هو الله، فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فذكر الله جل وعلا بعد ذلك صنفين للناس. هذه الآية متصلة بقول الله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد كما قال أهل التفسير، فهذه الآية تبين أحوال الناس في مقابل النعم أو أقدار الله تبارك وتعالى عليهم، وسيأتي تفصيلها. نعم.
0: يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكراما له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله كلا أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر.
1: إذن إنعام الله جل وعلا على العبد أو أن يفتح له من أبواب الخيرات في الدنيا ليس بدليل على رضا الله جل وعلا عليه، ولكن قد يكون ابتلاء من الله له. ولذلك قال بعض أهل العلم كابن القيم وغيره الابتلاء بالغنى أعظم من الابتلاء بالفقر، الابتلاء بالغنى أعظم من الابتلاء بالفقر. ولذلك اختلف أهل العلم من هو الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. وعلى كل حال كما قال ابن كثير رحمه الله مدار هذا الأمر على طاعة الله جل وعلا، لأن العبد في هذه الدنيا على ثلاثة أحوال، إما أن يرزقه الله جل وعلا نعمة فواجب هذه النعمة أن يشكر الله جل وعلا عليها، وإما أن يبتليه فالواجب عليه الصبر والرضا بقضاء الله جل وعلا، وإما أن يكون حاله في ذنب فيجب عليه الاستغفار والتوبة. هذه أحوال الإنسان الثلاثة في هذه الدنيا. إذن من الناس من يرزقه الله جل وعلا الغنى ابتلاء، ومن الناس من يبتليه الله جل وعلا بالفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا تصلح له إلا العافية، ومن الناس من لا يصلح له إلا المرض، ولو عافاه الله جل وعلا لتمرد على دينه. فالله جل وعلا حكيم حميد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن ابتلاك الله جل وعلا بالفقر يجد الله جل وعلا منك الصبر والتسليم للأقدار، وإن ابتلاك الله جل وعلا بالغنى فيجد منك الشكر والبذل، وتعلم أن هذا ليس بذكائك وليس بحرصك، وإنما هو إفضال من الله تبارك وتعالى عليك. فقال الله جل وعلا فأما الإنسان، جنس الإنسان، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وهو دليل على رضاه عني فأعطاني هذه الأموال وأعطاني هذا. وأما إذا ما ابتلاه أي بالنقص بالفقر فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يعترض على القدر والواجب حال البلاء ما هو؟ الواجب عليه الصبر، ويستحب له الرضا، وأفضل من ذلك كله الشكر، وهي أعلى المراتب. تعامل مع أقدار الله جل وعلا المؤلمة إما بالصبر وهذا واجب، وإما بالرضا وهذا على الصحيح مستحب، وقال بعض أهل العلم بالوجوب، وأعظم من ذلك كله الشكر لله تبارك وتعالى على البلاء. إذا شكرت الله عز وجل على البلاء أقمت البلاء مقام العافية، أقمت الفقر مقام النعمة والعطاء، هذه منزلة عظيمة. نعم. وقليل من عبادي الشكور. نعم.
0: وقوله بل لا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام له. وروى أبو داود عن سهل يعني ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.
1: هذا فيه يعني من بيان أحوال المعرضين. قال بل لا تكرمون اليتيم، أي مع إكرام الله جل وعلا لكم لا تكرمون اليتيم. اليتيم من فقد أباه، لا يقال لمن فقد أمه يتيم، من فقد أمه يسمى عجين، ومن فقد أباه وأمه يسمى لطيم. فاليتيم من فقد أباه، واللطيم من فقد الأبوين، والعجي من فقد الأم. فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم. نعم، فيه بيان لأهمية إكرام اليتيم والحرص عليه، وجاء في هذا أحاديث. نعم.
0: ولا تحضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك.
1: يعني ومن باب أولى أنهم هم لا يفعلون ذلك، أي لا يحسنون إلى المساكين، فضلا عن أن يحث بعضهم بعضا على ذلك. نعم.
0: وتأكلون التراث، يعني الميراث، أكلا لما، أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام.
1: نعم. وهذا فيه بيان لأن الإنسان ينظر في رزقه الذي رزقه الله جل وعلا، أمن حلال أم من حرام، ويتحرى في المكاسب، يتحرى في مطعمه ومشربه ومركبه، ولا يتهاون في هذا الباب. لأن بعض الناس الآن مجرد أن يعجب بشيء يسعى إليه دون النظر في حله أو في حرمته. أراد أن يشتري سيارة لا يسأل عن المعاملة، هو يريد أن يشتري السيارة خلاص، يريد أن يبني البيت، يدخل عبر بنك ربوي، عبر ربا، عبر أمر محرم، المهم أن يحصل على غايته من هذا الأمر. وهذا لا شك الواجب على الإنسان يتحرى. وفي الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر، يعني حالته حالة يعني من يستعطف الناس اللي يرحموه، قال يمد يديه يا ربي أرب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فمن موانع الدعاء عدم التحرز عن الأكل الحرام. والإنسان لابد يعلم أن المال فتنة، المال فتنة، وفتنة أمتي المال كما جاء في الحديث، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. الإنسان يهذب نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. فالواجب عليه أن يهذب هذه النفس، وأن يحجمها، وأن يأطرها على الحق أطرا، وأن يصبرها، وأن يؤنسها بما يكون له في الجنة إن شاء الله من النعيم. وكما جاء عن بعض الصحابة وكلما اشتهيت اشتريت، ليس كل ما يشتهي الإنسان يشتريه، ولا يفكر هذا حلال أو هذا حرام، لا شك أن هذا من الضرر. وأيما جسد أنبت من سحت فالنار أولى به. نعم.
0: وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشا.
1: الله عز وجل قال وتحبون المال حبا جما، يعني كثيرا، مع أن الحب أمر في الأصل معنوي لا يعبر عنه بالعدد، لكن دليل على الكثرة. نعم.

0: جنتي،
1: يعني هنا استئناف ابتدائي وهو انتقال من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة، بعد أن ذكر الله جل وعلا الأقوام وما عذبهم فيه في الدنيا انتقل بعد ذلك إلى ذكر أحوال الناس يوم القيامة. نعم. وكلا أداة زجر وردع. نعم.
0: يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال كلا، أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا.
1: الله عز وجل قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك، هذا فيه إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يعني تؤول بغير ذلك. فالله عز وجل خاطبنا بلغة العرب بما نفقه من لغة العرب، فقال وجاء ربك. نعم.
0: وقوله وجيء يومئذ بجهنم، روى الإمام مسلم عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي. وقوله يومئذ يتذكر الإنسان، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأنى له الذكرى، أي وكيف تنفعه الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا، كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل، هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية.
1: الأنفس المذكورة في القرآن 3: النفس المطمئنة وهي أعلى الأنفس، والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على تقصيره أو قد تلومه على وتحثه على فعل المعاصي، فهي لوامة في الجانبين، والنفس الأمارة، إن النفس الأمارة بالسوء، قد سبق معنا هذا. نعم.
0: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية، أي في نفسها مرضية، أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. فادخلي في عبادي، أي في جملتهم.
1: قيل المراد في عبادي هم الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا المقصود. نعم.
0: وادخلي جنتي، وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره وكذلك هاهنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروي عن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان، وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب، وقال ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، وكذا قال عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول لقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وعن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، رواه الطبراني. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قبات بن رزين أبي هاشم قال أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ثم غاص في الماء. قال فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا.
1: يعني إذا ثبتت هذه القصة فلا شك أن هذه من الكرامات العظيمة التي يعني أكرم الله جل وعلا بها هذا الذي ثبت على دينه. هذه الآية تضمنت القسم بمخلوقات بقسم الله جل وعلا بمخلوقاته، وأن في ذلك موعظة لأهل العقول والأفهام. وذكر الله جل وعلا الأقوام الذين عذبهم للاتعاظ والاعتبار، وإنعام الله جل وعلا على العبد لا يدل على رضاه عنه. إذا أنعم الله عز وجل عليه بالنعم فلا يدل إلا أن يكون على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن حال الناس على فرق في هذا الباب، وأن عذاب الآخرة عذاب متحقق مع ما قد يحصل من عذاب الدنيا. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: عمدة الفقه
2: لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
5: مع الدرس 36 بعد 100.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونشر الله جل وعلا دعوته وملته فارتفعت، انكسح الشرك بمختلف صوره، صلوات الله وسلامه على نبيه محمد ورضوانه جل وعلا صحابته أجمعين ومن سار على نهجهم، فنسأل الله أن نكون جميعا منهم. وبعد، يقول موفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه العمدة باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم، يعني المحاربين قتل أحدا وأخذ المال، قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. يعني إذا خرجوا على الناس ليأخذوا أموالهم في طرقاتهم وقبض عليهم، فمن كان منهم قد قتل أحدا ليأخذ ماله قتل وصلب حتى يشتهر ويدفع بعد ذلك إلى أهله ليدفنوه. ودفع إلى أهله، يعني الرجل أو السارق يدفع إلى أهله ليدفنوه. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد حسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. هذه المحاربة يأتي بعدها من يتعرض له لأخذ ماله أو لأخذ امرأته أو بنته أو أخته بالقوة. أقرأ يقول في هذا: ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يمكن أن يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمن عليه، وإن قتل الدافع أي صاحب البيع المنزل فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك، يعني لا يدفع البهيمة إلا بما يصد ضرها عنه، يعني لا يقتلها وهو يمكن أن يدفعها فتندفع بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، لا ضمان على الحاذف. وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان أيضا لصاحب الثنايا التي سقطت ثنايا. هذا يقول عن المحاربين: وهم الذين يتعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفى صاحب المال وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي سبيله. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفي، يعني المحاربون هؤلاء الإمام مخير، قيل إن شاء قتل وإن شاء قتل وصلد وإن شاء قطع الأيدي والأرجل وإن شاء نفى من الأرض. يقول: وقيل يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفي، لقوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه في سورة المائدة، وأو للتخيير. وقيل إن قتل قتل، وإن أخذ المال يعني فقط قطعت يده ورجله، وإن قتل وأخذ المال فاليوم مخير بين قتله وصلبه، وبين قطعه وقتله، وبين أن يجمع له ذلك كله، لأنه وجد منه ما يوجب القتل والقطع، فأشبه ما لو زنى وسرق. الزاني لو يزني ويسرق أقيم عليه حد الزنا وأقيم عليه حد السرقة، وعنه يعني يقصد الإمام أحمد إذا قتل وأخذ المال قطع ثم قتل ثم صلب. قال مالك: إذا قطع الطريق فإن رآه الإمام جلدا يعني إنسانا قوي ذا رأي قتله، إن كان جلدا لا رأي له قطعه، يظهر له صفتين. إن كان جلدا قويا فيرى مالك أنه يقطع جلدا ذا رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له قطعه، ولنا على أنه لا يقتل إلا إذا لم يقتل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. والحديث هذا في الصحيحين. وأما أو فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل قولنا، إما أن يكون توقيفا أو لغة، وأيهما كان فهو حجة يدل على أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ، وعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخف ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب بدأ فيه بالأغلظ فالأغلظ ككفارة القتل. الإنسان إذا قتل الكفارة عتق رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين. ويدل عليه أن العقوبات تختلف باختلاف الأجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق، وقد سوى بينهما مع اختلاف جناياتهما وبهذا نرد على مالك الإمام مالك، فإنه إنما اعتبر الجلد والرأي وهو على خلاف الأصول، ما دامت أنه قوي وذو رأي له وضع. ما في شك إن رأي مالك كلام رأي جيد، لأن المقصود توفير الأمن للناس، فالشخص القوي الجلد تكون العقوبة الأشد هي النافعة حتى يقطع شره. يقول: وهو على خلاف الأصول الآخرة. وقول أبي حنيفة لا يصح، لأن القطع لو وجب لحق الله سبحانه لم يخير الإمام فيه كقطع السارق، وكما لو انفرد بأخذ المال، ولأن الحدود لله سبحانه، إذا كان فيها قتل سقط ما دونه، كما لو سرق وزنى وهو محصن. وذكر العاقولي في معلقه أن أبا داود روى عن ابن عباس قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل ثم صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وهو نص قال عدف المعلق. قال الألباني: لم أقف عليه لا في كتاب أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في الدر المنثور تفسير السيوطي اللي جمع في الغالب أكثر ما روي عن في معاني القرآن، ومراده بالدر الدر تفسير السيوطي، واسمه الدر المنثور تفسير المنثور الآخر. والمسألة: ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق، قوله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، ولم يفصل. مسألة من أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض لقوله سبحانه أو ينفى من الأرض. قال ابن عباس إن النفي في هذه الحالة يعني في حق من لم يقتل ولم يأخذ مالا، ولكنه أخاف السبيل ونفيه تشريده عن الأمصار والبلدان، فلا يترك يأوي إلى بلد لظاهر الآية. فإن النفي الطرد، إن النفي الطرد والإبعاد، وأما الحبس فهو إمساك، وهما متنافيان. ثم ذكر قال من تاب، ومسأله من تاب قبل القدرة عليه سقطت، من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود في نص القرآن، وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. لا نعلم في هذا خلافا، ودليله قوله جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيسقط عنهم تحتهم القتل والصلب والقطع والنفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه، لما لا قصاص فيه، فيبقى عليهم القصاص في النفس جراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. ولأنه إذا تاب قبل القدرة عليه فالظاهر أنها توبة إخلاص، وأما التوبة بعد القدرة عليه فالظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه فلا تفيده. وأما حقوق الآدميين التي ذكرناها من القصاص وغيرها فيؤخذ بها ولا تسقط بالتوبة، كما لو أخذ شيئا أو أتلف شيئا وهو غير محارب لا، ثم تاب فإنه يلزمه يلزم به إلا أن يعفو صاحبه عن المال. هذه القضية، قضية المحاربين، درست فيها أكبر العلماء في المملكة، صدر فيها قرار بأن بالعمل بقول أكثر العلماء أن من قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال خلب، ومن أخذ المال ولم يقتل شيء قطعت أطرافه، ومن لم يأخذ شيء خاف لكن لم لا أخذ مال ولا قتل فهذا ينفى من الأرض. وقيل في النفي أنه قد يقال السجن، لأنه في الوقت الحاضر ما يكون فيه ردع. صاحب السؤال إلا فيما يتعلق بالبنج سأتركه، ما كان في الحدود فيسلك فيها أيسر الأمور، وما كان في القصاص فلا بد من المشابهة. لا يقال القصاص يبنج حتى لا يتألم، لا، له وضع معين. وأما الحدود النبي قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إلى آخره. وأما بالنسبة للسرقات الحقوق هذه العبرة بالأموال، أما مجرد يسرق حقوق ما يترتب عليها من غرامات ممكن، لكن قطع يد في مثل الحقوق هذه لا.
4: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.